واغفر لمن بنوا بنا رفيع واغفر لمن أمرهم به جميع ولجميع من آنهم على بنايا الذي بفضلك اعتلى واغفر لكل

على التقى والبر يا معين، واسبلا كنف سترك أباد، علي ما جمنت علي يا سماد، واضرب سرادقات حفظك على داري وما فيها جميعا مسجرا، ولتدخل الجميع في مكمون غيبك وجمنا عن الفتون، وعن سرار الخلق والرضايا والجن والشيطان والبلايا، وعمرني بتقى والنور والزهد والورع في الدور، ومسني المسن الغفران والرشد والعرفان والرضوان، ودار إخلاص وصدق وورع، ودار سنة وبنجا من بدا، وجعل دقبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصويب والتفهيم، وجعل مسكن خروج من ظلم لنور وفعل كل من ظلم، وجعله دقبا مسكن اتباع لسنة لا مسكن ابتداع، وجعله يا ربي أحب مسكني في أرضنا لك وللماء السنين، والتهم داري عن الفجور والفسخ والباطل في الدهور، وانفي الوباء.

عن جملة من بيتعلق من الزمن وجملة الإخوان من أخاربي في الطين أو في الدين والأجانب فليكن حسنا ودأبا يا سماء تولني ولا تكني لأحد ورحم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما سرمدا على محمد وسيلتي لك وليا حسن الختام عندك ولتصرف الصلاة.

0: الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب هب لي من لدنك وليا يرثني. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. رب أوضحني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضيه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب نجني من القوم الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أغزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة نفارق بها إبليس وما والاه ونلازم بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما والاه ونهوض بها حسن الخاتمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم عليه الصلاة والسلام بهذا النجم عدد حروفه مطلقا بسارة خالدا أبدا. آمين. وهب لكل من يقرأ سعادة وبركة وعافية وعافية في الدارين. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وقرم أبدا بهذه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى بها أو أعانى على تحصيلها. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعته محمد. يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعته محمد. بسم الله وهو الرحمن وهو رحيم قابل الأمان. الحمد لله على الكتاب ما تبع المسيب العتاب. سيدنا محمد خير الورى من قاد لي قمة وكورا. ثم صلاة الله والسلام على الذي مني له أقلام. سيدنا تبعنا المقدم عند الذي تدك لديه خدمي. محمد وسيلتي وجنتي عن الآد والأذى والجنة. وآلي وسهبي الأبرار في الحال والمال بتكرار. هذا وغسي قمة تقر عين النبي بها كما تبر. نويت من ذا العام قمة تسر مسرفا في كفر كما تر. قدر بمن رب البرايا لمن نجاي تباني سلم. أحمده على خروج من ضرر وكل شيء وعناء وغرر. الدرات من يجر زيدا بسر ولا يجرنا لي كيدا. حمدا وشكرا لا كما برورا رب الورى وسازا غرورا. رقم ما زمن لذي المقدمة مسليا بأعلى من قدم. مستبيا كوني قديما أسنى وأن أفوز بالمقار الأسنى. متمسا من مالك أن ينفع بها التي يريد أن ينتفع. جعل الله بجاه المتبع سل عليه بسلام لكفى. نظما مباركا يقل عذابا كما الذي كابرني أذابا. أرجوك دفع عابدة لله مع الكتاب ورسول الله. سميتها جالبة المراقب في آكل كاكل لراقب. قد انصرفت للمراد قائلا ما تبا إبائكا أو قائلا. قد انصرفت للمراد قائلا ما تبا إبائكا أو قائلا.

0: إن بعض ملائكة يسلم على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مسلما على أكرم خلق لديك قائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا أمتنا بأن نسلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باقي الأفضل فرمد القلاء فرمد صلي وسلم يا كريم عني عليه وتقل لي ما أرم صلي عليه بجميع الآري ما سلام وتجف آري صلي عليه بجميع سهبي ما سلام وتوجح لحبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل غير مؤمن واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تاتم من سلم واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة يا الله صل أبدا وسلم على نبي تبقى قد علما سيدنا محمد والآل والسيد بالعال وفي المآل يا من بإرتاد خير الأنبياء من الله يحب سار الأنبياء سلي بدر من على نبي والآل وسابي وسلم فيه يا من الناس ما ماتمت خير الورى وسامه عزمت سلي وسلم ترمدا عليه في آله والمنتمي إليه وسل يا رحمن بالتزيين على الذي بعث ذاك عليم سيدنا محمد والآل وسبيل الحال والمآل يا من خير الولاء بالعزبر كما عتمت وبيا والحزبر سل علي وتسلم كل حين في الآل وسبمان وسالحين وسل يا رحيم بالسلام على الذي تسر أقلامي سيدنا محمد والآل وسب يا من جاد بالمآل يا خير منزل وقابع عزبر وخير منزل حباب بسمر سلي بدل من على من فاقا في خلقي وخلقي اتفاقا سيدنا محمد والآل وسبي بالحال والمآل كما بك الساعة من سيدان والنور القلوب كالأوتان وفي بارك وفي السحاب والي ومثل السحاب وانصر علينا بركات البسملة وتغننا عن غزوة بعزبلة وانصر علينا بركات الفاتحة وتنزلانا لرد الماتحة وتغننا بكمال مختار لنا بهرمة النبي المختار وسل سرمدا عليه بسلام كما إليه قلت أفضل الكلام وتكفنا بألف التعوذ ما يتعد منه يا معوذي وتكفنا بعينه كل اللعين وكل ما لم تدر لي معين وتكفنا بوابه كل أوت وتغننا عن جانبات لقوت وتكفنا بذلك كل ذل وعن أران أغننا بحل وتغننا بالله عن سواه ما كل ما لوجه نهواه وببقية نور في هبلنا وبلن به يحبطنا من قبلنا وهب لنا بحق الباء البسمرة والسين والمين سرور الكمرة وهب لنا في الباء في الدارين ما يدفع العارين والنارين وهب لنا بدينه سعادة في العار والآد وخرق العاد وهب لنا بمينه ملكا يسر وبيسير أغننا عما عذر وهب لنا إلى مجمد الألف بغير عشيان ونوي الملف وهب لنا بالله ملفا عاجلا مع المسارات ولفا آجلا فالقدني بألف المقضي ليل المقامات ولا بالطي فسل سمدا بتدين بلا نهاية على نبي قبلا سيدنا محمد والآل وسبياني وسبي سؤالي بحرمة العزبلة المنيعة سل على من جاء بالسريعة سيدنا محمد وسلمي والآل وسبي وكل مسلم وتغنني عن التعوذات يا واحدا في وقتي والذات وفي فعالي وجدني عثما لي من الضر وكل وثما بحرمة البسملة المباركة يا من الخلق بلا مشاركة سل وسلم سرمدا يا الله على نبينا ومن والاه سيدنا محمد والآل وتبي يا من له مآري ولي فيك دوام البركة بغير مشرك وغير مشركة وتغنني بهذا عن هادي وتبي غير بزر جهادي ولي بارك في جميع الحركات والسكنات واجعلنها بركات يا من لي تعس من
1: إذن الله
0: وكل شيء قد حوى تفليسا لك سكوري بعد حمي الخالد يا عالي عن ولد ووالد أجر لغير جهتي شيطانا وليرثي وثني أوتانا بحرمة الألم في تعود خلتني العشمة يا معوذي بحرمة عني تجاوز أبدا عمن يلوذ بها حيث عبدا بحرمة الوالي إلي وجها مارد منك كرما متجها بحرمة الزاليات لكل من يتوب بذر من أبناء زمن بالباء والآمر أبلي بركة ولي لي باقيا بتركة ولي بلاء أنفاهبات ولي أدم خير رجوع وثبات ومن بأقنين كل من لعن من قتمالي وتكن لي وتعن وضرب بأقنين كل من مرت لغير ما يبدرني حيث ورد وعجب أن كل شيطان مريد بألف شيطان لا نحو يريد ولق غيري اللائن حيث رام درا ولا تنهن مني المرام وبشقى وتبر شيطانا لغير ما ملكت أوتانا يسوق مؤيدا من الحديد وليس يلقني بكيد أو لبيد بطائي وجهي توافو إلى غير جاتي يا حديثا بإلى بألف شيطان يجب مشرف ليد بي يا من أذيم ذكره بنوني والبدن لنعري الجنين ما عاد من كجر وكل يا جنين ذلك رجيم يا كبراء جابيلو وزاتي سراء بلاميل والملامة تفيدي وزاتني وفادي عاردي برأي ردلو ما قصدا هي من الضر حيث رصدا بجيم الجمع اليمين أبدا لما يتوني ومن لم يعبدا بيائي يدعو لغيري الواهد القاهر موت الخير بيائه يتوقها لغيري الواهد القاهر موت الخير بميمي ما جاء لي خير وليتوق سوليا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا سلي وسلم ترمدا على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك يا وائدا في ملك لن يشارك ووجه الشيطان والمكائد لغيره لا تسق لي كائدا وجفني مفسدة وحسدا ولا تسق لي فاشلا أو مفسدا وليكن في الأركاب ترمدا والسكنات وحياتي أحمدا وأيت اللعين من جنادي يعمل له شكر يا زائف نادي وتقني ما تاني بالعزبرة وليكن مبشرا بالبشمرة ولي بالباي أحسن أبقى أنجبة لكل نب سبقى ولي بسين سرا عزما يا مغريا عن كل من تعزما ولي بالمين محوى ما صدر مني من الذي يودي للقدر ولي يا ربي إكرام الأحد بألف الله الكريم مزد ولي بالله من يهب لطفين منك جميلين ما عند الفين ولي بالله هيبة الجميل يا من لما لم تدري لست أمين بألف الرحمن لإجابة هبيا بديع الجاد بالنجابة ولي بلاني لسانا صدق وقل لي أبا يا غيثانا ولي برأي رضوان يدوم من غير سخط وعناء يا قديم ولي بالحياة حزا بارعا يا من لبابي أتيت الدارعا ولي بنين ملكا عاجلا بلا حساب ثم ملكا آجلا ومدلي بالألف المطلوبة يا واحدا لينا للقلوب ولي بنون نورا يسع ومنك نفر بردا لا يقطع ولي بنون نورا يسع ومنك نفر بردا لا يقطع ولي بألف الرحيم إكرام ذي حد وجه ترحيم ولي بلسان ذكر ورضا باللان والرأي وقل الغرضا ولي بحائل غباء مني ولي من يتكباء ولي بيائي يسرا بلا عسر وكل يذكرنا واقبلا ولي بميني ما هو العيوب جميع عاديا وعلما بغيوب ولي بميني ما هو العيوب جميع عاديا وعلما بالغيوب يا ربنا سل وسلم ترمدا على نبي ورسول أحمد وآلي وسابي والأنبياء والمسلين وتكني ربيا وجل بأقل وجهك الكريم يا وائب الحكمة والتكريم عروبة النظام غير بركة وسكنات الكرمان والفلكة يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء سل دواما ما تدري من سماء على الذي قدمت معزما سيدنا محمد من عزما وآلي وسابي ووجهي يا من له في ثمد توجهي كل عدو لسوى جنادي يا من له حمد يا زايد نادي وانظر علي بركات دون ذر ولسوى يكب كل ما يدر يا ثالث القتل قبل النادما يا من كفاني بالنبي سادما كما جاد وبيوع المادي جعلت اخر متاع راضي سلي بتهلي من بلا انتهاء على نبي لا يزل هائي سيدنا محمد والآل وجدي في الحال والمآل وجل قلال ومدادي للإله وللرسول جنة عن كل إله وجل كتاب فيك الأعمال حتى لا تلي قد أماني وجل وجهك الكريم خطي بركة للمجر ذات حطي وجل بجاه المتباور في من آثم البلور والمعروف وجل به نجمي فوق الثوم وغيره من مانعات اللوم
1: وقال
0: التكفير والتأمين لي أبدا ما رضا أمينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا سل ثلاثا بسلام ترمدا على الذي سميته محمدا وآله وسبي ذوي التقى يا غائب الذنب ووائب الثقى سل بدليلك رب الخمدا على الذي سميته بأحمدا والآله والسبي وكل المتقين يا من بي أدى ثلاث المتقين وسل يا رب الله المحامد على معزل ثم وحامد والي وسابي العذور يا كافي الادراك والتبديل وسلم علي وجل النظام باب رضا ما اياتك العزام سلي وسلم يا حميد على الذي سمعته محمود والي وسابي الاتباع يا واهب الحب مع اتباعي وسل يا فضل التوحيد على الذي سمعته اقيد والي مع جاد المهتدين يا من به لي وافى خير دين وسلم علي يا كريم وقل الي كل ما اروم سل وسلم من يا رشيد على الذي به بدا تفسيد وهو الذي سميته وحيدا يا واحدا قلت له توحيدا والي وشبي سادتي يا من له عباده عادتي سل وسلم واهب السماح على معظم سوى امه والي وشبي كماتي أتى لحين الكرم قماتي وسليا وسلما يا قادر يا من إلى إدائي أبادر على معظم سماء خاجر ولا لوسب الذي نبادر سل على ناقد وهو تاحا مع سلامك وسب رجاحا والي وسب الأجل يا من بي أريك من أدل سل على خير ولا ياسينا مع سلامك وسب تحسينا والي وسب الأئمة يا من يسافر لغير غم وسليا وسلما يا قائل على مؤازم ثم اغتائل والي وسبي رجالي يا من حمى كل عن الاوجالي سلي وسلما يا مقتدر يا من الى مضاتي افتدر على الذي سمعت ومتهر والال والسبي التي نمر وسليا مع سلام سيدي على الذي سمعت بسيدي والال والسبي ذوي المناقب يا غير من وجه بالتراقب سل وسلم يا مؤيدي على الذي سمعت بسيدي والال والسبي نجوم الخير يا من اداني لبين الخير سل وسلم يا جميل يا من يبي منك لي المامور على الذي سمعت رسول كما بي منك اتاني سؤل والي وسبي وتجاني ظن ما اكبر رضا ينجيري سل وسلم يا ولي على الذي سمعت النبي والي وسبي نفياتي يا من ينظر بي قيادي سل وسلم يا سلم على المتمع برسول الرحمه والي وسبي الاخيار يا من اداني بلا اخيار سل وسلم يا ذا الكرم على نبي المدرى المحترم وداني والاساب اهل النور يا من حماني عن التصوير وسليا وسلما يا نافع يا من تبي منك لي المنافع على الذي سميته بقيم والال والاساب اهل السيم يا مالكا تعبد المجانع سل على نبي السماء الجانع والال والاساب اهل المجد وسلما يا مغنيا بالود يا من هدى ورضا واقتدي سل على نبي السماء المقتدي والي وسبي جمودي يا باقي امان رمودي وسلما عليه في الجميع يا غير اجناد سميع سل وسلم يا منين سبي على الذي سمعت مقفي والي وسبي المكرمين يا من لوجه الكريم الامين سل وسلم خير هاد الراحم على رسل منك بالملاحم والال ما جاد احبابي يا مغنيا بي يعني اسبابي سل وسلم يا منير الراحة على نبيك رسول الراحة وآله وسبي ذو الهدى يا من حمى كلي وقلبي هدى سل وسلم يا أنيس الآمن على الذي سميت بكامل وآله وسبي وللأمل يسر مني يتقبل العمل سل وسلم على إكليل حبيبك المقدم الخليل وآله وسبي الأسود يا عاتما من برع العسود سل على نبي بيت كثير أجري وبجري ذلك المدثر يا من بي أزاد لي ما قد فتت وأيدك من يا حاتج الغزب وسلم علي في الآل الكرام وتب يا من يجود في المرام سل وسلم ما يا مجمل على الذي سمعت المزمل وآلي وسيدي المهذبين وبريع من الندى المقربين سل وسلم ما يا إلهي على الذي سمعت عبد الله وآلي وسيدي في كل حين وإنك جاني سرور السالحين سل بتكريم علي الله على المتمى بحبيب الله وآلي وسيدي المفضلين وأبدا ببشر المبجلين سل وسلم يا إلهي على المتمى بصفي الله والآل والأسابي يا ذا البر وعلى نذكر والقرآن سر سل وسلم يا إلهي على المتمى بنبي الله والآل والأسابي أرباب النوال ربي بشر نور يا خير وال سل وسلم يا إلهي على المتمى بكليم الله والي وسابي ذوي الهمم يا من لغير يتواجه اللمم سل على خاتم الأنبياء وخاتم الرسل ربيا والي وسابي وسلما يا من يوجه لغير ألما سل وسلم يا منقيدا يحيي على الذي سميت ربي محيي والي وسابي آل تبقي يا محيي من تطع وتبقي سل وسلم يا حفيظا ينجي على الذي سميت ربي منجي والي وسابي الأبتالي يا معي الكسل والمثالي سل على النبي السماء الذاكر مسلما يا من رأى المساكر والي وسابي ذوي البروح يا من توقفت عليه في سروح سل على من اسمه مذكر يا ذاكر لديك عبدا يذكر وسلم عليه في الآل عزام وسابي واسم لديك زمزم سل على نبي السماء الناجر يا من به إلي نور الناجر مسلما عليه في الآل عزام وسابي وتتقبل زمزم سل وسلم يا نصير على الذي سمعت منصور والي وسابي الامثال يا عاوز المدن والامثال سل وسلم يا منن الرحمه على المتمى بنبي رحمه والي وسابي المهاجرين وليبقني سرور الساكرين سل على نبي امات جيب مسلما وهو النبي التوب والال والاثار بتكرار يا واهب الفلاح والاسرار سل على من اسمه حريث قبل عليكم اكثر حريث مسلما وآلي وسابي وبالذي على سواء الله بي سل صلاة مع تسليم على الذي سمعت ومهلوم وآلي وسابي وبلغا نبني إليه خالصا ليبلغا يا من له الأيام والسهور سل على من اسمه زهير وسلم عليه في الآل الكرام وسابي يا من قيودك الترام يا باقي الكون كني أسايد سل على نبي سماه سايد وآلي وسابي الأهلام بأنفع الإكرام والسلام يا من له البساط والتمهيد سل على من اسمه شهيد والآل والتبريد للنفاق وسلم من الآفاق يا من ملائكة وسهود سل على من اسمه مسهود وآلي وسيدي وسلم وتربقتي صبرا من تعلم إليك سبت توبة نصوحا وجلسان برضا فصيحا يا من له الجمال والتبصير سل على من اسمه بشير والي وسبي وسلمي وجل بجاه رضا ثقلني يا من اليك من كتاك البشر سل على من اسمه مبشر والي وسبي مع السلام وجل كلام يبيه خير الكلام يا من جلت مني له النصور سل على من اسمه نذير والي وسبي وسلم وجل توالدي سرور العلماء يا من يسمي عداك ينذر سل على ما انتما المنذر والي وسبي وسلم يا من حماني حاجبا ان اسلم يا من فؤادي بي ينور سل على بدنكما النور والال والسبي وسلم ترمدا يا من يواجه لغيره كمدا يا عاشما كلي من السجراج دلي بتدبير على السراج والي وسبي وبشري بجاه نظام غير البشر يا من يبي منك لي الرباح سل على من اسمه مصباح والال والسبي وسلم وسجد لي بكوني بدل كل من مجد يا من كتابه لتبقى هدى سل على جنتما تعودا والال والسبي وسلم ابدا وبشر النبي من تعبدا سل بدلينك يا قوي على الذي سمعت ومهدي والي ما جاء بالخير وبشرا بالعشرة المبشرة يا من بكليتي تنور سل على من اسمه منير والي وسبي وسلم وسرى بتالي بطيور العلماء صلى الله عليه وسلم يا مجيب الدعي هل الذي تميت بدعي وأني ما جادلكم مني وسرع قادي وسرع مني يا من بي لن العني عدو صلي على من اسمه مدحور والآل والأسابع الاتفاق مع سلام بأماني صفاء يا من يجيبني بي العجيب صلي على من اسمه مجيب وآلي وسيدي وسلما وفي بتالتي سكوك العلماء يا من به انقادة الإنجاب صلي على من اسمه مجاب وآلي وسيدي مع سلام هم بتالي بالعناء والملام وسلم يا حي على كريم اسمه حسي والآل وسبي سبي التخائي ولغدي خلق ما رخائي يا من به لن الخني عدوه صلي على من اسمه عفوه والآل وسبي سبي العناية يا من به لم تنخني الجناية وسلم علي واقبل سكري وتحمني عن جالبات المكري يا من به القادر المرضي صلي على من اسمه ولي وسلم علي بالآل الكرام وسبي واتم بطري من انفرام وسليا وسلما يا قلي على الذي تمات وعقل قلي والآل وسبيت من قتالي يا أكمل كلي من الأخبار يا من بي عوني التامين سلي على من اسمه أمين وسلما بالإد وجل كتبي قسن يرقي بدون عدب يا من بي فارقني تخمين سلي على من اسمه مأمون والآل والأسان والتسلمي وجل بي فتح الغيوب الطلني صلي وسلم يا أريم على الذي سمعته كريم والآل والأتابع لسبر يا مغني عن ألم وسبر يا من بين وجهك الكرم صلي على من اسمه مكرم وسلم عليه في الجماعة ولي أدم رداك ما جماعة بلا عدو وبلا خمول يا باقي لي كنت بالمامور يا من بين قاد لي تمكين صلي على من اسمه مكين وسلم عليه في الآل وذي أجابي بلال ثم ما يدي يا من بي لم تنخني الفتون صلي على من اسمه متين والآل والأساد بالتسين والبركات قد لا تعليني يا أكرم كونك لي يدين صلي على من اسمه مدين والآل والسبي ذوي الخيان مع سلام يفني خيانا يا راك نبيك يذكر عمل صلي على من اسمه مؤمل والآل والسبي ذوي التورع مع سلام وتخل الأمر يا من إليه الحاج والوصول صلي على من اسمه وسوله وآلي وزيدي وسلما وبتوالي فجل ونظرما يا من بي حولنا وقوة صلي على من اسمه بقوة وسلما تلالي وسلما وفي توالي المقامة النعاء يا باقي لي تقود رحمة صلي بدل من على ذي حرمة والآل وسلم من عتائي وكالكلي الأمر بلا غتائي يا خير مزر على إسكانه صلي على المقارج المكانه والآل والأساد وتسلما كما رباتي جلوك الظلما يا خير راجق وخير من يتاع صلي على جمجز الفضل المتاع وآلي وسيدي وسلما وبأن القلب الذي تعلما يا من يعز كل مؤمن يطيع صلي بدل على هاج المطيع وآلي وسابي إخواني وسل غيري كل شيء عدواني صلي على قدم صدق الرحمة بزرى وسلم يا مديم النعمة والآل والأساد وجه المفتي أفضل توفيق وخير عاتي صلي على غرج وغيج وخلاس وسلم يا من مع بالابتياس والآل والسبيج للمنافع وليكن يا خير مثل النافع صلي على هدية الإله والعروة والقاسرات الله ونعمة الله وسلم ترمدا والآل والسد وسعي أحمدا وقدم يا المسلمين يا خفيف ومن يقبل ذكرتي مع لطيف أرجو سلامك لعبدك المقيم محمد وهو صراط المستقيم والآل والسد وخالد عصمة كليتي يا من كفاني صدمة صل وسلم يا إلهي على الذي سمعت ذكر الله والآل والسبيل للمساكر يا من كفاني مكر كل ماكر صل وسلم يا إلهي على الذي سمعت سيف الله والآل والسبيل وكل سالم يا من كفاني بك كل الزالم صل وسلم يا إلهي على الذي سمعت إذ الله والآل والسبيل للإدوان يا مغني الأمن عن العدوان يا خير من نجا من يراقب صل على نجم المنير الفاقد وآلي وسبي ما سلام والامتنان لي أبقي الكلام لوجهك الكريم يبدي للجنان ذكرك بالقرآن طيب الجنان وسلم على الذي حاد اتباع المتبع والمنتقى والمتبائر وسلم والآل والسحاب وبتقاء نقد للسحاب وبيالتي كل عام والسنة من دير من تعالى أمتنا وبكتابة يا ربي ربي كل متابع لوجه ربي وبكلامي وبالإثارة يدموا
1: الإنارة
0: يا من يقود اليما خير سل على من اسمه المختار وسلم امتئاني وتبيه فقط يجعل من منير لحظه يا من بي يجرني سني سل على نور هو الأمي والآل والسبي سبق هودي مع سلام وتدم تهودي يا من بي تنقاذ الأجور سل على من اسمه أجير مع سلامك بيالي ما جادي يا من دعائي سمع يا من لا تكبير والكبير سل على من اسمه جبار ما سلامي بجميع الآن وسبي في الحال وفي المآل سل عدد الأجمع في ملكرمي على أبي القادم فيه تكرمي وآلي وسبي مع سلام كما بي مع بلال وسلام سلام من وهب لي تفهيما على أبي سيدي إبراهيم ما سلامي بآل الكرام وتأتي كما في ابنة المرام ثلاث من يجود لي بتيبي على أبي دار الكرام سيدي ما سلامي بآل الكرام وتأتي كما تلا بالأنكرام ثلاث باغ كان لي بكاهري على أبي دور البلايا سيدي وآلي وتأتي بالأمتياز ما سلام جالج ميتا أكا سلام في البلايا لم تنس على نبيك ولا المتفق وآلي وسيدي كما مهار بي أزاية الجمال طمها سلي وسلم ما يا رفيه على الذي كما تعس فيه والآل والأساد وجه الكل عبادة لك لغير كل وسلي وسلم يا مني على الذي كما تعس مهين وآلي وسيدي الأحيان يا من حماني عن هذا الأحيان سلي على الصالح وهو المصلح أسادك وترك فلا تنسبح ما سلام وجميل آل وتأبي بالعال والمآل يا قائد للمخجل التصدق سل وسلم على المصدق وآلي وتأبي يا من يكون كبرت أسنا إذا ولكم سل وسلم يا إله العالمين على نبي سيد كل المرسلين والآل وتأبي وابني سكرات يا من كفاني عيدا والمكرات يا من يبايد الكرام المتقين سل على ماء إيمان المتقين وآلي وسبي وسلم وإنك جني ترول العلماء يا باب يقود لي تهدينا سل بتهيب على يهدينا وآلي وسبي وقدي عجائب الباقي لن وجبني سل على من قادم أهلينا القائد الغر المحجبين وسلم علي في الآل وفي أسابي يا من يكون حيدي سل وسلم ما يا رحمن على خليلك ومن مأمان من آلي وتابي واذكرني لدى الكلام وبهم بشرني فلا بذرات ما في من برني على سبي أنت البرايا برني مع سلامي وآلي معه يا أبي كما مدى جمعا أجا سلامي مطهر بالبر على نبي قل ولا المبر وآلي وتابي كما زف بدرري ولي مترتي وف دل على الوجه والنصيح وسلمن منزل الفسيح وآلي وجدي وهبني كوني حبيب سالحين قبلي سل على النافع والوكيل وسلم يا ويب التوكيل وآلي وجدي وفضيا بجناك من الكفار حبيا سل على من اسمه كفيل ومتوكل لا تمثيل والآل وجدي ما سلاني وليكن في دينك إسلامي سل وسلمن يا خير رفيق على مقرب تمات كفيق والآل والأساب يا للأدب يا باقي قدمتني من ودب يا واهب إن من جلا بجن سلي على مبن مقيم السن وآلي وسيدي وسلما يا من يبايي بخيار العلماء سلي بتهدي من على المقدس المبتدئات وروي القدس والآل وسيدي سلي تعبدي يا عاجبا كل الدواء والسبب سلي وسلم قائما بالقسط على إمام القدر القسط وآلي ما جني سبي يا واجهاً وجاني بربي سل على البالغ روح الحق ما سلام قائد للحق وآلي وتبي ومهجني ما سألني فيك الكري أن تستمي سل على المبلغ الموصول الواجه رسالي وذيك تهفيني وسلم علي في الآل عزام وتبي والسربي يا ذا النظام ويسر التعاطي والكرام به وللنادم خذ مراما يا من وجوده بدا والقدم دل على من اسمها مقدم وسائق وسابق وسلما والي وجادي بالعلماء ملك يا قدوس يا عزيز دل على من اسمه عزيز وسلما والي وجادي يا من جباني جالبات النادي يا من جباني كل جاني يهتدي دل على فرياد المهتدي وبعد وسلما في الآل وجادي بالحال وفي المآل دل وسلما يا فتاح على الذي سمعته مفتاح والي وجدي وسلمي ما جبت التاريخ دون الدرن دل على من اسمه مفضل وبعد ما كلام يفضل والي وجدي وفضل كل يزيد مرتقى المفضل دل على المختار خير الناس يا غير من قضي بالجناس والآل والأسار بالسبيل يا والب تقليد وتسليم دل على نفتاء رحمة الجعي نفتاء جنة المدير الزبعي وسلم عليه في الآل التراب وسيدي يا من يباهي بالتراب دل وسلم خالق الأثمان على نبي علم الإيمان والي وسيدي واصغني بما تهد وسعي بيت أمي يا من لو أركن سيقيني على نبي علم اليقين دل وسلم بجميع الآل وسيدي بالآل والمآل دل ما تسلم سلميرات على نبي دلائل الخيرات والي وتبي زي العمل وتبي زعم ما بلا عمل دل على متعين الحسنات ما سلام جالب الحسنات والي وتبي خير الامم ولا توجه لجافي الغمم دل على نور جميع النيرات وعالم الهدى مقل الحسنات وسلم عليه بالال معه جابي ولي من الخرج معه دل بتسليم على سفوح عن جمله سلى بذي نفوح والي وتبي ونوره ذيبتي وتتقبل صوري دل على ذي الثقل والبراعة في كل خير سائب الشفاعة والي وسبي بالسلام يا من كفاني نكرك المرام يا غير موسم له مقام على مدي سائب المقام بل دائما على في الآل وسبي في الحال والمآل يا ذا وجود لم يفارق القدم دل على مرتلي سائب القدم وسلم عليه بالآل الكرام وتبي يبني جوانب الحرام يا ربنا سل على مقصودي بوجه أحمدي على مقصودي بشرف عالي وسلم تحمدا بلال وسبي وكل أحمدا أجا سلام وايد الجزيل على نبي جايد الوزير والآل وسبي الذين فاقوا كما بي أمرني نفاق ثلاث من آمنني من خوفي على نبي المنتقى في جيبي وآلي وجبي مع سلام كما أتاني بأفضل الكلام على النبي جايب فضيل ثلاث من قاد له تفضيل والآل وسبي ما تفيني كما بيلي كان بالتهليم ثلاث من فيه الجل والأسار على وسيلة جايب نزار ما سلام في جميل آل وجبي بالآل والمآل دل وسلم على المسمى بجايب العجة يا من دمى والي وجبي يا من جعل خديك غمة القيار فانجعل دل وسلم باني الأوتان على نبي جايب سلطاني والي وجبي يا من سلك كل سبيلك القيمة فانترك دل وسلم يا مزيل الداء على رسول جايب الداء والي وجبي يا من أنار وهذا كل متقين فالتنار دل على جبهجة البديعة أي سائب الدرجة الرفيعة ما سلام دائم في الآل وسبي في الحال والمآل دل وسلم على جيتاج يا من ذي فجاة قتاج أي سائب المحضي والنعراج والآل وسبي كروي ذاج يا من على عاقبة استواء على رسول سائب اللوان دل وسلم في جميع الآل وسبي في الحال والمآل يا واجب الأمان والإسراع على رجل سائب البراق يا واجب الأمان والإفراق على رجل سائب البراق يا واجب الأمان والإفراق على رجل سائب البراق سل وسل في جميع الآن وتأتي بالحال والمآل وليكن بأعدل العطايا يا من ما أيد والخطايا وليكن بجرق والإخلاف يا واجب القباد والخلاف ثلاث من ولا بلا نبوب على نبي سائب القديم ما سلامي بآل الكرام وجبي كما أبى بلا انسرام سلي بدليل على من دعيا بسائد الخاتم يا من دعيا والي وجبي يا من خلف لقلب كل من عديد فانقذف يا من يكون لنا كرامة على نبي سائد الألام سلي وسلي بجميع الآل وسادي وليتجد سؤالي على رجل سيد البرهان سلي وسلم بذوي الأجهان من أهلي وسادي وانصرني بمؤمني غربي بشرني على النبي سيد البيان سلي وسلم بذوي الأيان من أهلي وسادي وكن بي بلا معادات وأن يركلني سلي وسلم على فتي بجلسان منزل الفتيح وأهلي وسادي ولي ألم قلوب من لم يمن بكثر وأهلي وسادي ولي ألم قلوب من لم يمن بكثر سلي على المختار بخير متاردنا رياض الخير وسلم عليه الآل عظام وسلم كرم هذا النداء على روض ورهيم وصحيح بربي الإبلان مهما لحيم سلي وسلم بجميع الآل وسابي بالعال والمآلي سلي بجانب على عين النعيم وسيد الكون باجد النعيم وآلي وسابي وأنعم بلا يا غير مبقي المنين سلي وسلي يا منين البر على الذي كما داعي الغر وآلي وسابي وبالبرور جلي بلا عداوة ولا غرور سلي وسلم يا إلهي على نبي لا إسعاد الله والآل وسبي بلا تناهي يا والحمان عن المناهي يا من له الأمر كم في الخلق سلي على المختار تاج الخلق وسلم عليه في الآل وفي في أبي والآل ثم ما يفي يا باقيني كان دون خمني قل صلاة لخطيب الأمم وسلم عليه في الآل معا في أبي يا من دعائي سمعا سلي بسلم على عيش العرق ورابي ورد بكاتب الكرب والي وسبي وتحمدي هذا نظام غم مغد صمدي سلي بسلم على ذي فرجي بدي ثمان وكريم المفرج والي ما جاء بكم مري وقع لوجهك الكريم امري يا ربنا سلي وسلم تحمدا على نبيك المزايا احمدا يا ربنا سلي وسلم ابدا على الرسول وسرور ابدا يا ربنا سلي وسلم ابدا على رجل وسرور ابدا يا ربنا سلي وسلم كل حين على نبيك امام صالحين يا ربنا سلي وسلم في ابد على خليلك سراج من عبد يا ربنا سلي وسلم ترمدا على الذي تميت محمدا والي وجدي وكل من يقرا النظام في كل زمن ويبلغ جنك ما تختار يولدي بينك المختار وتم علي من ذنوبي يا مال بجاه ذنوبي وابن من يقرا او يكتب خير المنى يا من اتت به كتب وابن العزيز او قتل به وجد النبي امل يا ربنا وجي ثلاثا بالسلام لمن لا واقع خير الكلام يا ربنا اوجي كلامي القديم الى الذي قتله خير القديم يا ربنا قلي كلامي كلما واتني بجاهي خير امن يا ربنا مد كلامي كبلا نهاية لمن ثلاثه قبلا يا ربنا بشر خليلك الاجيب بغمتي وكل صالح النبي آمن يا رب بحق وجهك يا واعظ الذي رامت بكاء يا من لوجهك الكريم تم نظام قد تدق لي الآب يا رجام بلا يدن ولا جرن ولا فرر ولا عيدا ولا بلن ولا ضرر يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب قد تدق لي حكمة من الرساب
1: وكل شيء
0: ظاهرا وباطنا ومبي أمالك المواسعة وجه ونفلت من أمثالي وغيرهم يا واعظ الأمثالي يا ذا الأراضي وسماك للدلاء عجل على مكن مديك القبلاء سيدنا محمد والآري وسيدي بالعال والمآري وسلم علي وفر يا غفور لقاري وارم بي نفور ودح رفض النزام ترمدا مدارة القجر مدل أحمدا وسليك وسلم عليه في آلي ومنني إليه وذابي قبل توجه الله إلى جواري أنت المعين وجل لمن يقرأ خير مراد واجنك يا رب الورى خير مراد وعلي من يقرأ ما يخبطه بيتها ويا جميل يمسكه يا ذا البلاد وعباد صليا وسلم على نبي وكليا في آلي وسيدي وترفع إليك سيد رضا يتبعا يا ربنا سلي وسلم تمرا على كريم الكبرى قد مرا سيدنا محمد قتال من أتتهم كالأنبياء يا ذا زمن وآلي وسيدي وتجهلي دان المغارق عندي ينجعني يا

وارفع نبأني ذا جودا وتكرما ولا تردنه يا مذهبا.

0: إنه يا مذهب الحنان سواك لم أرج ذي سر وذي علان بهاق وجهك حافق للرجاء ناني يا رب كن لي وقد لي برد الغرابي وعمل تماسو بجاه المنتقى أميني صلي وسلم على المغتر في القرآن وبشرا ما بنظمي أفضل الرسول صلي وسلم على المغتر في القرآن وبشرا ما بنظمي أفضل الرسول سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: يقول عبد الله وهو أحمد حديم من صماته محمد بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للأمان الحمد لله على الكتاب مع الشفيع المذهب العتاب سيدنا محمد خير الورى من خاد لي خدمته والصورى ثم صلاة الله والسلام على الذي مني له أقلام سيدنا شفيعنا المحدم عند الذي تزكو لديه خدمي محمد وسيلتي وجنتي عن الأعادي والأذى وجنتي وآله وصحبه الأبرار في الحال والمآل بالتكرار هذا وقصدي خدمة تقر عين النبي بها كما تبر نويت من ذا العام خدمة تصر مشفعا به كفيت مع عصر حضرمت من رب البرايا خدمة لمن بجائه كفاني الصدمة أحمده على خروج من ضرر وكل سوء وعناء وغرر أشكره شكرا يجر زيدا بشر ولا يجر نحوي كيدا حمدا وشكرا لازما برورا رب الورى وزعزها غرورا فخنت ناظما لذه المقدمة مصليا بها على من قدم مرتجيا كوني خديما أسنى وأن أفوز بالمقر الأسنى ملتمسا من مالكي أن ينفع بها الذي يريد أن ينتفع جعلها الله بجاه المصطفى صلى عليه بسلام مصطفى نظما مباركا يخي العذابا كما الذي كابدني عذابا أرجوزة عابدة لله مع الكتاب ورسول الله سميتها جالبة المراغب في عاجل كعاجل لراغب قد انصرفت للمراد قائلا مع الصفاء بائتا أو قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك خائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باقيا أبخيت سرمدا علا فسرمدا صلي وسلم يا كريم أني عليه ولتقل لي ما أروم صلي عليه في جميع الآلي مع سلام واستجب سؤالي صلي عليه في جميع الصحبي مع سلام ولتوضح لحبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصمهم من ظلمة واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة يا الله صلي أبدا وسلم على نبي سبقه قد علم سيدنا محمد والآل وصحب في الحال وفي المعالي يا من به استعاذ خير الأنبياء من اللعين الخفض شر الأغبياء صل بتسليم على النبي والآل والصحب وسم في يا من من الناس معا عصمت خير الورى وشأنه عظمت صل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه، وصل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا آمرا خير الورى بالعضلا كما عصمته بها والحصبلا، صل عليه ولتسلم كل حين في الآل والصحب معا والصالحين. وصل يا رحيم بالسلام على الذي تصره أقلامي سيدنا محمد والآل، وصحب يا من جاد بالمآل. يا خير منزل وقابع الضلا وخير منزل حباب بسملا، صل بتسليم على من فاقا في قلقه وقلقه اتفاقا سيدنا محمد والآل، وصحبه في الحال والمآل. كما بك استعاذ من شيطاني ونور القلوب كالأوطان، وفيه باركت وفي الصحابة وآله ومطر الصحابة، وانشر علي بركات البسملة ولتغننا عن غزوة بعبلة، وانشر علي بركات الفاتحة وتلدلا أنا لعبد ماتها، ولتغننا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار. وصل سرمدا عليه بسلام كما إليه قلت أفضل الكلام، ولتكفنا بألف التعوذ ما يستعاذ منه يا معوذ، وتكفنا بعينه كل العين وكل ما لم ترضه ليا معين، ولتكفنا بواوه كل أوت ولتغننا عن جالبات لقوت، ولتكفنا بالدال كل ذل وعن حرام أغننا بحل، ولتغننا بالله عن سواه مع كل ما لوجهه نواه، وببقية الحروف هب لنا فضلا به يغبطنا من قبلنا، وهب لنا بحرق باء البسملة والسين والميم سرور الكملة، وهب لنا بالباء في الدارين ما يدفع العارين والنارين، وهب لنا بسينه سعادة في الحال والآتي وقرق العادة، وهب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير أغننا عما عصر، وهب لنا إلانة بالألف بغير عصيان والنور مألف، وهب لنا باللام اللطف عاجلا مع البشارات ولطفا عاجلا، قد قتلي بالألف المخفي نيل المقامات العلا بالطي، فصل سرمدا بتسليم بلا نهاية على نبي خبلا سيدنا محمد والآل، وصحب عني واستجب سؤالي بحرمة الأبلة المنيعة، صل على من جاء بالشريعة سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل مسلم، وتغنني عن التعوذات يا واحدا في وصفه والذات وفي فعاله وجد بعزمة لي من الضر وكل وصمة، بحرمة البسملة المباركة يا من له القلب بلا مشاركة، صل وسلم سرمدا يا الله على نبينا ومن والاه سيدنا محمد والآل، وصحبه يا من له مآلي، وليهب فيك دوام البركة بغير مشرك وغير مشركة، وتغنني بهكذا عن هاتي وتكفي غير بشر جهاتي، وليبارك في جميع الحركات والسكنات واجعلنها بركة، يا من به استعذت من إبليس وكل شيء قد هوى تفليسا، لك شكوري بعد حمد خالدي يا عاليا أو ولد ووالدي، أسد لغير جهتي شيطانا وليرق في وطني أوطانا، بحرمة الألف في التعوذ خلل لي العصمة يا معوذي، بحرمة العين تجاوز أبدا أما يلو صبي حيث عبدا، بحرمة الواو إلي وجها ما رمت منك كرما متجها، بحرمة الدال أدل كل من يشوءه بشري من أمناء الزمن، بالباء واللامين هب لي بركة ولي اللين باخيا بتركة، ولي هب بالهاء أنفع هبات ولي أدم خير رسوخ والثبات، وامنع بحق الميم كل من لعن من قصد نحوي ولتكن لي ولتعن، واطرد بحق نوني كل من مرض لغير ما يضرني حيث ورد واثيبن كل شيطان مريض بألف الشيطان لا نحوي يريد ولق غيري اللعين حيث رم ضرا ولا تنله مني المرم وبالشقاء وتطرد الشيطان لغير ما ملكته أوطانا يسوقه مؤيسا من الحريض وليس ينحوني بكيد أو لبيض بطائه وجه طوافه إلى غير جهتي يا حبيظا بإلى بألف الشيطان أذهب مكرا بحزبه يا من قديم ذكرى بنونه ردودا لنهره جميع ما حاز من كيد وكل يا سميع بألف الرجيم أذهب ضرا جاء به له ودحش الشرا بلانه له الملام تصرفي والتكفنه وفؤادي عرفي برائه رد له ما قصدا في من الضرر حيث رصدا بجيمه اجزم أن يميل أبدا لما يسوقني ومن لم يعبدا بيائه يسوقه لغيري الواحد القهار معطي الخير بميمه مها انتهاؤه ليا قاهره ولي يقود سؤليا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صلي وسلم سرمدا على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وباركي يا واحدا في الملك لم يشارك ووجه الشيطان والمكائدا بخير النحو لا تصح لي كائدا ولتكفني مفسدة وحسدا ولا تصح لي فاسدا أو مفسدا وليكن في الحركات سرمدا والسكنات وحياتي أحمدا وأيس اللعين من جنابي يا من له شكر يا ذا اطنابي وارتقني ما سأني بالعذبلة وليكن مبشرا بالبسملة وليا بالباء أحسن بقاء عجوبة لكل ندب سبقا وليا بسين سرا عظما يا مهنيا عن كل من تعظما وليهب بالميم محو ما صدر مني من الذي يودي للكدر وليهب يا رب إكرام الأحد بألف
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله الطامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله الطامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله الطامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولده اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولده اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولده عقة الأسد والأسود والحية والعقرب والسارق والطارق والعاقد والنار

الخدر ليلة الخدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر إنا أنزلناه في ليلة الخدر وما أدريك ما ليلة الخدر ليلة الخدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر إنا أنزلناه في ليلة الخدر وما أدريك ما ليلة الخدر ليلة الخدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوني رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن أعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذرع عند بيتك المحرم ربنا ليقموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع دعائي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا الله يا رب إنك خلت وخولك الحق ووعدك الصدق أدعوني أستجب لكم وقلت أيضا واشكروا لي ولا تكفروني فها أنا أدعوك وأشكرك بهذه الخسيدة وأقول راجيا منك رضا والقبول الحمد لله الكريم ذي المنن على الشغال بفرود وسنن الحمد لله الكريم ذي المنن على الشغال بفرود وسنن شكرت لأنه قد ساخني لوتن بي نفى ما قني وخادني إليه بالتحلي من بعد ما هزب بالتخلي

على الذي من بمرابي اقتدى في السر والجهر يكون مقتدى هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربي فساندينا وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير الورى الشفيع والي وصحبه النجوم الخير النفوس والرجيم

داعٍ عن شكرك العريم منذ جذبتني إليك يا معين عناية منك إلي للتعين فخمت ميسوبا إليك منك

شرواك فجبت لي اليوم بخير منني وخدتني إلى اقتفاء السنن من بعد ما كاد امتداء الناس يدخلني في شرك الخناس وكت للأمضاء والإطراء أسد في التالي.

لأبي ذاك والإخوان جميعا سعادة دارين حقا يا سميع أبلي في هذا الدعاء الإجابة بالمصطفى والآل والصحابة هب لي خير الخزم في المخاسم ولزوي الدين بجاه الخاسم.

وليسق خير حلال طيب وخير جيران بأخ طيب وسفني في باطن وظاهر وارحم بي الخلق بحق طاهر ورقني ترقية خفية ببنتي رقية الصفية وقي هذا يا أقربا وأنبا ومسلما.

وسبي ولسيد سؤالي، وكن أنيسي واحمني من الضرر، ونجني من اخترار وغرر، ونجني ربي وعلى داري هنا وفي غد من الأقدار، ونجني والمسلمين من بلاء، والتفج ماني في خبر البلاء. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا، هب لي بجاه من هو المختار، دنيا وورا خير ما اختار.

نسير يا جليل إني أخير مودم ذليل فلتغنني بكوابل العرب.

وسليا وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه، واغفر ذنوبي وتقبل عملي، ولي وخير من وأملي، يا من على عن المكان والعرل، إني ساكن هنا وبي مرل، فكن أنيسي واشفني من السقم حتى أكون سالكا خير لقم. يا عدل يا مذل يا من يؤمن، أنت مجيري هنا يا مؤمن، فأبدا كن مؤمني يا ذا الجلال، من كل سوء وعذاب وضلال. يا من علا عن زوجة وعن ولد، هدني وهم جميعا لذا البلد، واجعل إلهي مسكني توبى بلد، مثل اسمي بجاه خير من عباد، وسليا عليه أفضل الصلاة، وآله وصحبه ذوي الصلاة، وكل من خدمني أو زارا فنجي.

إليه فارزق هدى ومالا وكل من ستمني أولاما فابلغ التوبة والاستسلام فكل من أصاغ النوبيا فليقلب قلبه يا ربيا ولتكفي أذى جميع العالمين ولتكفي أذى يا ربي أمين وجل بنائي بنا عافية يجرني إلى خيور صافية وجل بنائي بنا علمي وعمل بسنة وحلم واجعل بنائي بنا الاهتداء ولتكف عني كيد كل الاهتداء ولتكفني دار هذا الشيطان وإذ بالباغين في الأوطان ولتكف عني كل شخص لم يريد وجهك فاصرف سريعا إذ يريد ولتسرفا جملة ما يصد عن يدي وعن داري سريعا إذ عن ولتدخل

جالبة لمنن وجلا يا حي يا قيوم كن يا مجيب أنت المجيب والكريم.

المكذبين يا بسير وكثير الخيرات يا ذا البلد ورزقا ولتكفي أنك دين ولتثبتا في جماعة تقيم الصلوات الخمس يا حكيم ونجنا من سر يا ذا الضمن وسر غيري وكل فتن والتقنا شر النصارى واليهود وسر إبليس وكل ذي جهود والجن والدجال والسودان في الشرق والمغرب والبيدان وسر ما في الأرض طرا وسمان

عابي الجميل أنا بلطفك الجميل وكلنا كل نجاة وفلاح ووفقنا لثواب وصلاح ولتورنا بفعل ما أبوتاه.

وترك ماء في لينهانا حتى يكون كلنا في الحركات مقتديا بسنة والسكنات ونجنا بجاه من دعوى ولتكفي عنا كذبا ولهوا ولتكفينا الهوى وما لا يعني وبك دابا

بينهما يكون يا رب السماء وجب قلوبنا مع الجوار للبر والتقوى بجاه الناس.

الراسية وذي النعمة يكسو بالدارين يلي هما وتيرا خلبي وذلني يا حياة واهني في طاعة يا ربي واجعل يميني كسهاب في سخاء ميمونة في شدة وفي رخاء يلا ويا وهاب يا على رفيق بيسلكن اليوم أنفع طريق بحرمة المشفع المخرب والآل والصحب وسعر الرجب جد لي بالتقديم وتصديق بحرمة المقدم الصديق.

وحرمة الملائكة الغر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المعمور يا ربي وما يزور من ملك فوق السماء وجاي كل ذي هدى من صالي أو مرشد أو عابد أو ناسي وجاي كل من إليك ينسب تبلي ما منك جميعا أتلو ولتكفني جملة ما أعوذ منه سريعا بك يا معيد فالتجمع بيني هنا وبينما يسوخني إليك يسوع لما وكل ما أنك يوق يا بديع فالتفرخا بيني وبينه سريعا أن الذي

يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أرتاب يا بر أنت ربي الحسيب وأنت حسبي فلا أخيب.

فهمهما ليكن حسن الحسين عن كل ذي ناب وضر كل حين. ولتكفني يا ذا البقاء والخدم هذا الذي مشى إلي بالخدم وشر من يركب ذا سلاح وشر ما يطير ذا جناح وشر من يجلس بالكلام وشر ذي دك وذي خيام وشر من ينفس في الوقود وشر حاسد وذي جهود بك يا قدري.

بألف ألف لا سلاح حول ولا قوة إلا بالله إذن ولا ونجني من شر فاكن البلاء وشر كل والد وما ولد ولتكفني شرف من وعين وكل من خسدني بالحين ونجني من ظلم كل ظالم وشر كل جاهل وعالم وكل صامت وكل ناطق وكل مارخ وكل طارق وكل أرزاق.

فاشي وكل خامل وكل فاشي وكل حاسد وكل شاني وكل جبار وكل جاني ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن مع شيطان مريض وشر ذي الخرب.

وكن مجملي بالفضائل وزكي لبي وافتان ربي ليا فتحا مبينا لا يرى

وهب لي الذكر بشكر كل حين وعدني من جملة المخربين ولا

موتي وفي الخبر وفي الحشر غدا. ولا تظلي يا حفيظ حاميا وحافظا وحاجبا وراديا وجاذبا ومرشدا معلما وخائدا.

وبسلك المسالك الخلاز ولتكفني عن جملة المعازي وبذلك ربي تاريخ الأولياء النجباء المخلصين الأسياء وأولني صادة للسؤراء شخاوة من بهدئة وضررا ولتثبت حبك في فؤادي وحب خير

إلى ملاقاة الهدى والجورني بيوب كل مسلمين ونجني من شر كل مجرمين واغرني بطاعة ولتكفني عن المعاصي وجميع الفتن ولتورج الأغيار من فؤادي ولتدخل الأنوار في يدي وكن معيني على ما يصلح ولتكفني جملة ما يخبرون.

والضبخ والغفران والردوان والاستقامة على العباد والكشف والعيان والصعاد وأسلي أمة خير مرسلين وفرجا عنهم جميعا يا عليم وارحم وبارك ثم عاف كلهم ونجيم والتف بهم واغفر لهم واجعلني يا رب من أعظم العباد إنك أذن ونصيبا في تمام واجعل جميع حركاتي لك وسكناتي طاعة بفضلك واجعل حياتي ومماتي في السنن والفرد والمندوب سرا وعلنا واجعل مماتي راحة لي من نصاب ومن جوان ومن غرام ووساب وعمل اجعل كله مقبولا حتى أكون مقتدا مقبولا ومسكنا اجعل مسكنا مباركا وسيرا

وجنة لسالك مريد وجنة أناتك مريد ومنفعا لكل عاد المسلمين ومدفعا عن كل عاد المجرمين وهجة لمن بذوق ارتدى وهجة على مخالف غدا ومطلبا لطاعة الرحيم ومهربا من طاعة الرجيم ومسلكا لسبل الاتباع ومتركا لسبل الاتباع ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل ضير وسببا لفتح خير الغيب وسببا لدفع دير العيب وأردوت أرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل عوان وأردوت أرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل عوان يا دافع الأسوى والأقدار بالمصطفى الفح كل سوء داري واغفر لمن بنوا بنا رفيع واغفر لمن أمرهم به جميع ولجميع من عانوا على بنايا الذي

ورفقة نسيت بقلب يحصن وليا في دعاء يسمع مع الخناعة بنص تشبع وزوجة صالحة تعين على التقى والبر يا معين وأسبلا كنف سترك أباد علي مع جملة أهلي يا سماء واضرب سرادقات حفظك على داري وما فيها جميع المسجرات ولتدخل الجميع

والجن والشيطان والبلايا وعمرني بتقى ونور والزهد والورع في الدور ومسني المسن الغفران والرشد والعرفان والرضوان ودار إخلاص وصدق وورع ودار سنة وبنجا من بدا وجعلوا دقبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصويب والتفهيم وجعلوا مسكن خروج من ظلم لنور وفعل كل من ظلم وجعلوا دقبا مسكن اتباع لسنة لا مسكن ابتداع وجعلوا يا رب أهب مسكني في أرضنا لك وللماء السنين والتهم داري عن الفجور والفسخ والباطل في الدهور.

ومسكني وكل ما أعمل. يلا

0: لتمن بيتعلق من الزمن وجملة الإخوان من أخارب في الطين أو في الدين والأجانب فليكن حسنا ودأبا يا سمان تولني ولا تكني لأهل وارحم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما سرمدا على محمد وسيلتي لك وليا حسن الختام عندك ولتصرف الصلاة للصحاب أنادي وأبلي الإجاب ولتصرف الصلاة للصحاب أنادي وأبلي الإجاب رب إنك خلد وخولك الحق ووحدك الصدق
1: إني قريب
0: أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فخدعوتك فأجب دعوتي كما وعدت فإنك لا تفلح الميعاد فأعطني كل ما سألتك في هذه الخزيرة وأعزني من كل ما استحصت بك منه فيها بجاه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب هب لي من لدنك وليا يرثني ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات رب أوضحني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضيه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب نجني من القوم الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أغزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة نفارق بها إبليس وما والاه ونلازم بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما والاه ونهوز بها حسن الخاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم عليه الصلاة والسلام بهذا النجم عدد حروفه مطلقا مسارة خالدا أبدا آمين. وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وقارن أبدا بهذه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى بها أو أعانى على تحصيلها آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعته محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعته محمد بسم الله وهو الرحمن وهو رحيم قابل الأمان الحمد لله على الكتاب ما سبيع المسيب العتاب سيدنا محمد خير الورى من قاد لي خدمته وكورا ثم صلاة الله والسلام على الذي مني له أقلام سيدنا شفيعنا المقدم عند الذي تدك لديه خدمي محمد وسيلتي وجنتي عن الآد والأذى والجنة وآلي وسادي الأبرار في الحال والمال بتكرار هذا وغسيق مدى تقر عين النبي بها كما تبر نويت من ذا العامق مدى تثر مسرفا في كفر كما تر قدر بمن رب البرايا لمن نجاي تباني سلم أحمده على خروج من ضرر وكل شيء وعناء وغرر الدرارات من يجر سيدا بسر ولا يجرنا لي سيدا حمدا وشكرا لا سما برورا رب الورى وسازا غرورا رقم بما جمالج المقدمة مسليا بأعلى من قدم مثبيا كوني قديما أسنى وأن أفوز بالمقار الأسنى متمسا من مالك أن ينفع بها التي يريد أن ينتفع جعل الله بجاه المتفع سل عليه بسلام لصفا نظما مباركا يقل عذابا كما الذي كابرني أذابا أرجو تدفع عاجلة لله مع الكتاب ورسول الله سميتها جالبة المراغب في آكل كاكل لراغب قد انصرفت للمراد قائلا ما تفى بايتا أو قائلا قد انصرفت للمراد قائلا ما تفى بايتا أو قائلا إن بعض الملائكة يسلم على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مسليا مسلما على أكرم خلق لديك قائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أمتنا بأن نسلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باقي الأفضل برمد القلاء فدرمد صلي وسلم يا كريم عني عليه وتقل لي ما أرم سل عليه في جميع الآري ما سلام وتجي سؤالي سل عليه في جميع سهبي ما سلام وتوضح لحبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنا مغفرة لكل غير مؤمن واغفر لكل مسلم ومسلما مغفرة تاتمهم من سلما واغفر لكل محسن ومحسنا مغفرة لهم تقود الحسنا يا الله سل أبدا وسلما على نبي تبقى قد علما سيدنا محمد والآل وسيدي في العال وفي المآري يا من به سعد خير الأنبياء من اللعين القدسار الأغبياء سلي بدر من على نبي والآل وسابي وسلم أخي يا من الناس ما ماتمت خير الورى وسامه عزمت سلي وسلم ترمدا عليه في آله والمنتمي إليه وسلي يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ذات عليمي سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل يا من خير الورى بالعزبر كما عتمت بها والحزبر سل علي وتسلم كل حين في الآل وسبما وسالحين وسل يا رحيم بالسلام على الذي تسرى أقلامي سيدنا محمد والآل وسبي يا من جاد بالمآل يا خير منزل وقاب عزبر وخير منزل حباب بسمنا سل بدل من على من فاقا في خلقي وخلقي اتفاقا سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل كما بك الساعة من سيدان والنور القلوب كالأوتان وفي بارك وفي السحاب والي ومثل السحاب وانصر علينا بركات البسملة وتغننا عن غزوة بعزبلة وانصر علينا بركات الفاتحة وتنزلنا لرد الماتحة وتغننا بكمال مختار لنا بحرمة النبي المختار وسل سرمدا عليه بسلام كما إليه قلت أفضل الكلام وتكفنا بأهل في التعوذ ما يتعاد منه يا معوذي وتكفنا بعيني كل اللعين وكل ما لم تدعو لي يا معين وتكفنا بوابي كل أوت وتغننا عن جانبات لقوت وتكفنا بذلك كل ذل وعن أراني أخذنا بحل وتغننا بالله عن سواه ما كل ما لوجه نهواه وببقية الغرف هب لنا وظن به يخبتنا من قبلنا وهب لنا بحق الله البسمرة والسين والمين سرور الكمرة وهب لنا في الباية الدارين ما يبدع العارين والنارين وهب لنا بدينه سعادة في العار والآد وخرق العاد وهب لنا بمينه ملكا يسر وبيسير أغننا عما عذر وهب لنا إلى مكان بالألفين بغير عشيان ومن الملفين وهب لنا بالله ملفا عاجلا مع المسارات ولطفا آجلا فارقلت لي بالج المبدي من المقامات ولا بالطين فسلت مدى بتدين البلاء نهاية على نبي قدنا سيدنا محمد والآل وسبياني وسبي سؤالي بحرمة العزبلة المنيعة سل على من جاء بسريعة سيدنا محمد وسلمي والآل وسبي وكل مسلم وتغنني عن التعوزات يا واحدا في وقي والذات وفي جعالي وجدني عثما لي من أفر وكل وسمة بحرمة البسملة المباركة يا من الخلق بلا مشاركة فلي وسلم.

0: البركة بغير مشرك وغير مشركة ودعني بها تدعم هادي وزد بغير بزر جهادي وليبارك في جميع الحركات والسكنات واجعلنها بركات يا من لي تعسل من
1: إبليسا
0: وكل شيء قد حوى تفليسا لك ذكوري بعد حمل الخالد يا عاري عن ولد ووالد أجر لغير جاتي شيطانا وليورك في وثني أوتانا بحرمة الأليل في تعودي هل اثني العشمة يا معوذي بحرمة العين تجاوز أبدا عمن يلوز بها حيث عبدا بحرمة الوالي إلي وجهها ما رد منك كرما متجها بحرمة الزاليات لكل من يسوع بجري من أبناء زمن بالباء والآم يبني بركة ولي لي باقيا بتركة ولي بلاي أنفع هبات ولي أدم خير رسوخ وثبات ومن بأقني من كل من لعن من قد مالي وتكن لي وتعن وضرب بأقني كل من مرت لغير ما يبدرني حيث ورد وعجب أن كل سيطان مريض بألف سيطان لا نحو يريد ولق غير اللعين حيث رام درا ولا تنهن مني المرام وبشقى وتضر سيطانا لغير ما ملكت أوتانا يسوق مؤيدا مني الحفيظ وليس يلقني بكيد أو لفيف بطائي وجه توافع إلى غير جاتي يا حديثا بإلى بألف سيطان يجد مشرف ليس بي يا من أديم ذكرف بنوني والبدن من عري الجنين مع هذا من كجر وكل ياسمين بألف رجيم يا شب برا جابيلو وزاف سرا بلا ميل والملام تصرف وجدني وفادي عارف بلاي ردلا ما قصدا هي من الضرر حيث رصدا بجيم الجمع يميل أبدا لما يسوني ومن لم يعبدا بيائي يدعى لغيري الواحد القاهر موت الخير بيائه يسوق لغيري الواحد القاهر موت الخير بميمي ما جاء لي خير وليسوق سوليا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل وسلم ترمدا على النبي سيد كل اقرب واجنبي سيدنا محمد وبارك يا وائد في ملك لم يشارك ووجه الشيطان والمكائد لغيره لا تسوق لي كائدا وجفني مفسده وحسدا ولا تسوق لي فاشلا او مفسدا وليكن في الحركات ترمدا والسكنات وحياتي احمدا وايت اللعين من جنادي يعمل شكر يا زائف نادي وتقني ما تاني بالعزبرة وليكن مبشرا بالبسمرة ولي بالباي أحسن بقى عجبة لكل نب تبقى ولي بسين سرا عزما يا مغريا عن كل من تعزما ولي جنين محو ما صدر مني من الذي يودي للقدر ولي يا ربي إكرام الأحد بألف الله الكريم مزد ولي بالله من هبل الفين منك جميلين ما عند الفين ولي بلاي هيبة الجميل يا من لما لم تقدري لست أمين بألف الرحمن لإجابة هذي أبدي عن جادة النجابة ولي بلاني لسانا صدق وقل لي أبدا حسانا ولي براي ردوان يدوم من غير سخط وعنا يا قديم ولي بالحي حزا بارعا يا من لبابي أتيت الدارعا ولي بنين ملكا عاجلا بلا حساب ثم ملكا آجلا ومدلي بالألف المطلوبة يا واحدا لينا للقلوب ولي بنون نورا يسع ومن كنفا بردا لا يقطع ولي بنون نورا يسع ومن كنفا بردا لا يقطع ولي بألف الرحيم إكرام ذي حب وجه ترحيم ولي بلسان ذكر وربا باللان والرأي وقل الغربا ولي بحائي غباء مني ولي من يتكباء ولي بيائي يسرم بلا عسر وكل يذكرنا واقبلا ولي بميني ما هو العيوب جميع عاتيا وعلما بغيوب ولي بميني ما هو العيوب جميع عاتيا وعلما بالغيوب يا ربنا سل وسلم ترمدا على نبي ورسول أحمد وآلي وشابي والأنبياء والمسلين وتكني ربيا وجل بأقل وجهك الكريم يا واهب الحكمة والتكريم عروبة النظام غير بركة وسكنات الكرمان والفلكة يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء سل دواما ما تدري من سماء على الذي قدمت معزما سيدنا محمد من عزما وآلي وشابي ووجيه يا من له في درمج توجهي كل عدو لجواج نادي يا من له حمد زايد نادي وانظر علي بركاتي دون ذر ولجواك بكل ما يدر يا ذارب القتل قبل النادمة يا من كفاني بالنبي سادمة كما جادي وبيوع المادي جاد آخر متى أن راضي سلي بتهلي من بلا انتهاء على نبي لا يزل هائي سيدنا محمد والآل وجبي في الحال والمآل وجه القلال ومداد للإله وللرسول جنة عن كل إله وجه الكتاب فيك الأعمال أسالات ليقل آماني وجل وجهك الكريم خطي بركة للوزن ذات حطي وجل بجاه المتبع رابي من آدم البرور والمعروف وجل به النجم فوق الثوم وغيره من مانعات اللوم
1: وقال
0: التكبير والتأمين ليبدا ما رضا آمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا سل صلاة بسلام ترمدا على الذي سميته محمدا وآله وسبيه ذوي التقى يا غائب الذنب ووائب الثقى سلي بدليلك رب الخمدا على الذي سميته بأحمدا والآل والذب وكل المتقين يا من به أدى ثلاث المتقين وسلي يا رب الله المحامد على معزم ثم وحامد وآله وسبي العدول يا كافي الإدراك والتبديل وسلم عليه وجل النظام باب رضا ما اياتك العزام سلي وسلم ما يا حميد على الذي سمعته محمود والي وسابي الاتباعي يا وايب الحب ما تباعي وسلي يا فضل التوحيد على الذي سمعته اخيد والي ما جاد المهتدين يا من به لاواك خير دين وسلم علي يا كريم وقل الي كل ما اروم سلي وسلم من يا رشيد على الذي به بدا تفيد وهو الذي سميته وحيدا يا واحد القدس لا توحيدا والي وسبي سادتي يا من له عباده عاداتي

وتاجي أئما يا من يكافئ لغير غما وسلما يا قائل على ما أزلت ما أتائل والي وثابي رجالي يا مرحمة كل عين أو جاري سلي وسلم ما يا مقتدر يا من إلى مرضاتي أقتدر على الذي سمعت ومتهر والآل والسد التي نمر وسليا مع سلام تيبي على الذي سمعت بتيبي والآل وسبيت للمناكب يا غير من وجه بالتراقب سلي وسلم ما يا مؤيدي على الذي سمعت بسيدي والآل وسبي نجوم الخير يا من أداني لبين الخير سلي وسلم من يا جميل يا من يفي منك اليمامور على الذي سمعت رسول كما بي منك أتاني سور والي وسبي وتجاني رعم الأكبر دريا جير سلي وسلم من يا ولي على الذي سمعت النبي والي وسبي نفياتي يا من ينظر بي قيادي سلي وسلم من يا سلم على المتمع برسول الرحمة والي وتاب الأخيار يا من أداني بلا أخيار سلي وسلم من يا ذا الكرم على نبي المدرى المحترم ودعني والأتاب أهل النور يا من حماني عن التصمير وسليا وسلما يا نافع يا من تفي من تلي المنافع على الذي سميت بقيم والآل والأتاب والسيم يا مالكا تعبد المجامع سل على نبي السماء الجامع والآل والأتاب للمجد وسلما يا مغنيا بالود يا من هدى ورضى واقتدي سل على نبي السماء المقتدي وآله وسبي جموز يا باقي أمان الرموز وسلما عليه في الجميع يا غير أجناب سميع سل وسلم يا منيل السفي على الذي سمعت مقفي وآله وسبي المكرمين يا من لوجه الكريم الآلي سلي وسلم خير هذه المراحمي على رسل منك بالملاحمي ودار ما جاء من أحبابي يا مغنيا بي من أسبابي سلي وسلم يا مني الراحة على نبيك رسول الراحة وآلي وسبي ذل الهدى يا من غمى كل وقلبي هدى سلي وسلم يا نيت الآمر على الذي سميت بكامر والي وسبي وللأمل يسر مني يتقبل العمل سلي وسلم على إكليل حبيبك المقدم الخليل والي وسبي الأسود يا عاشما من برع العسود سلي على نبي بي تكثر أجري وبجري ذلك المدثر يا من بي أزاد لي ما قد قصد وأيدك مني يا حاسد الغصد وسلم علي في الآل الكرام وسبي يا من يجود بالمرام سلي وسلم ما يا مجمل على الذي سمعت المدمر وآلي وسبي المهذبين وبرع من الرضا المقربين سلي وسلم ما يا إلهي على الذي سمعت عبد الله وآلي وسبي في كل حين وإنك جعني سرور الصالحين سلي بتكريم علي الله على المتمى بحبيب الله وآلي وسبي المفضلين وأبدا في بشر المبجلين سلي وسلم يا إلهي على المتمى بصفي الله والآل والأتاب يا ذا البر وعلى نذكر والقرآن سري سلي وسلم يا إلهي على المتمى بنبي الله والآل والأتاب أرباب النوال ربي بشر نور يا خير وال سلي وسلم يا إلهي على المتمى بكريم الله والي وتبي ذوي الهمم يا من لغير يتوجه اللمم سلي على خاتم الأنبياء وخاتم الرسل ربيا والي وتبي وسلم يا من يوجه لغير ألما سلي وسلم يا مقيتا يحيي على الذي سميته بمحيي والي وتبي أهل سبقي يا محيي من تنصر وتبقي سلي وسلم يا حبيبا ينجي على الذي سميته بمنجي والي وتبي الأبتال يا معي الكسل والمثال سلي على النبي السماء الذاكر مسلما يا من رأى المساكر والي وتبي ذوي البروق يا من توقفت عليه في سروق سلي على من اسمه مذكر يا ذاكر لديك عبدا يذكر وسلم عليه في الآل عزام وتبي واسم لديك زمزم سلي على نبي السماء الناشر يا من به إلي ينور الناشر مسلما عليه في الآل عزام وتبي وتتقبل زمزم سلي وسلم يا نصير على الذي سمعت منصور والي وسبي الأمثال يا عاوز المدن والأمثال سلي وسلم يا من

0: رحمة على المتمادين برحمة ولي قتادي المهاجرين وليقن دور الساكرين سل على نبي الأمات جيبة مسلما هو النبي التوبة والآل والأسهل بتكراري يا وعب الفلاح والأسرار سل على من اسمه حريد قبل عليكم أسوال حريد مسلما وآله وسادي ود الذي على سواء الذي سل سلعة مع تسليم على الذي سمعت ومهلوم والي وسيدي وبلغا مبني إليه خالصا ليبلغا يا من له الأيام والسهور سل على من اسمه زهير وسلم عليه بالآل الكرام وسيدي يا من قيودك الترام يا باقي كونك لي وسيد سل على نبي سماه سيد والي وسيدي الأهلان بأنفع الإكرام والسلام يا من له البساط والتمهيد سل على من اسمه شهيد والآل والتبريد للنفاق وسلم من الآفاق يا من ملائكته سهود سل على من اسمه مسهود والي وسيدي وسلم وسربقتي صدر من تعلم إليك تبت توبة نصوحا وجلساني برضا فصيحا يا من له الجمال والتبصير سل على من اسمه بشير والي وسيدي وسلم وجل بجاه رضا ثقلني يا من إليك من كتاك البشر سل على من اسمه مبشر والي وسيدي مع السلام وجل كلام يبيه غير الكلام يا من جلت مني له النصور سل على من اسمه نذير والي وسيدي وسلم وجلت والدي سرور العلماء يا من يسمي عداك ينذر سل على ما انتما المنذر والي وسيدي وسلم يا من حماني حاجبا ان اسلم يا من فؤادي بي ينور سل على بدنكما النور والآل والسبي والسلم ترمدا يا من يواجه لغيره كمدا يا عاشما كل من السدراج سل بتكبير على السراج والي وسيدي وبشره بداي نزام غير البشر يا من يبي منك الرباح سل على من اسمه مصباح والآل والسبي والسلم وسجد ليبي كوني بدل كل من مجر يا من كتابه لتبقى هدى سل على جنتما تعودا والآل والسبي وسلم أبدا وبشر النبي من تعبدا سل بدلينك يا قوي على الذي سمعته مهدي والي ما جاء بالخير وبشرا بالعشرة المبشر يا من بكلية تنور سل على من اسمه منير والي وجدي وسلم وجرى بتالبي ظهور العلماء سل وسلم يا مجيب الدعي على الذي سمعته بدعي والي ما جاء بالكمل وسرى قادر وسرى عملي يا من بي لن الأمي عدو سل على من اسمه مدحو والآل والأسابيع الاتفاق مع سلام بأمان صفا يا من يجيبني بالعجيب سل على من اسمه مجيب والي وسيدي وسلم وفي بدال في سكوك العلماء يا من به انقادة الانجاب سل على من اسمه مجاب والي وسيدي مع سلام هم بتالب الأنا والملام وسليك وسلما يا حي على كريم اسمه حسي والآل وسبي سبي التخائي ورغبي خلق ما رخائي يا من بيل للخني عدوه سل على من اسمه عفوه والآل وسبي سبي العناية يا من بيل لم تلخني الجناية وسلما علي واقبل سكري وتحمني عن جالبات المكري يا من بي القادر المرضي سل على من اسمه ولي مسلما علي بالآل الكرام وسبي واتم بطري من انفرام وسليا وسلما يا قلي على الذي ثم جواق قلي والآل وسبي ذوي القتال يا أجمل كلي من الأخبار يا من بي عوني التامين سل على من اسمه أمين وسلما بالرد وجل كتبي قسن للغيب دون عدل يا من بي فارقني تخمين سل على من اسمه مأمون والآل والأسان والتسلم وجل بي فتح الغيوب الظلم سل وسلم يا أريم على الذي سمعته كريم والآل والأسابع لصبر يا مغني عن ألم وصبر يا من بي موجات الكرم سل على من اسمه مكرم وسلم عليه في الجماعة ولي أدم رداك ما جماعة بلا عدو وبلا خمول يا باقي لي كنت بالمامور يا من بي ينقاد لي تمكين سل على من اسمه مسكين وسلم عليه في الآل وذي أجابي بلا لزم ما يدي يا من بي لم تنغني الفتون واللي على عمل اسمه متين والعالي والأساد بالتسين والبركات قطنا تعليم يا أكرم الكون فلي يدين صلي على من اسمه مدين والعالي والسبيد بالسيان مع سلام يفني خيانه يا رب يا نبي كيف كل عمل صلي على من اسمه مؤمل والعالي والسبيد بالتورع مع سلام وتخل الأمر يا من إلي الحاج والوصول صلي على من اسمه وصول وآلي وزيدي وسلم وبتوالي فجل الظلم يا من بي حولنا وقوة صلي على من اسمه ذو قوة وسلم الجلال وسلم وفي توالي المقام بالمعا يا باقي لي تقود رحمة صلي بدل من على ذي حرمة والآل وسلم سلم عتائي وكالكلي امر بلا غفاء يا خير منزل عليك كان صلي على المقارب المكان والآل والأساد وتسلما كما رباتي تلاقى الظلما يا خير راجق وخير من يتاع صلي على جمزز الفضل المتاع وآلي وسيدي وسلما وبأن القلب الذي تعلما يا من يعز كل مؤمن يطيع صلي بدل على هادي المطيع وآلي وسابي إخواني وسول غيري كل ذي عدواني صلي على قدم صدق رحمة بزرى وسلم يا مديم النعمة والآل والأساد وجه المفتي أفضل توفيق وخير عاتي صلي على غرز وغيز وخياس وسلم يا من مع بالأبتياس والآل والسبيد للمنافع وليكن يا خير موطن نافع صلي على هدية الإله والعرج والقاسرات الليل وعن يمة الله وسلم سرمدا والآل والسبي وسعي أحمدا وقدم يا المسلمين يا حفيظ ومن يقبل ذكرتي مع اللطيف أرض سلامك لعبدك المقيم محمد وهو صراط المستقيم والآل والسبي وخالد عصمة كل يدي يا من كفاني صدمة سيد وسلم من يا إلهي على الذي سمد ذكر الله والآل والسبي سليم المساكر يا من كفاني مكر كل ماكر سلي وسلم من يا إلهي على الذي تمد سيف الله والآل والسبي وكل سالم يا من كفاني بك كل الزالم سلي وسلم يا إلهي على الذي تمد إذ بالله والآل والسبي سليم الدوان يا مغني أغنى عن العدوان يا غير من نجا من يلاقب صلي على نجم المنير الفاقد والي وجابي ما سلام وللجنان لي ابقي الكلام لوجهك الكريم يبني للجنان ذكرك بالقران طيب الجنان وسلم على الذي حاد اتباع المتبع والمنتقى والمتبع وسلم والال والصحاب وبسقاء اخذ للسحاب وبيغث كل عام والسنه من دير جمال تعالى امتنا وبكتابتي يا ربي ربي كل متابع لوجه ربي وبكلامي وبالإثارة هدموني يخرج نارا يا من يقود يا ما أخطير سلي على من اسمه المختار وسلم انتقالي وسبيه وقد يجعل من منير لحده يا من بي يجرني سني سلي على نور هو الأمي والآل والسبي سبي قهودي مع سلام وسلم تهودي يا من بي القادر الأجور سلي على من اسمه أجير مع سلامك بيالي مع سادي يا من دعائي سمع يا من لا تكبير والكبير سلي على من اسمه جبار مع سلام بجميع الآن وسادي في الحال وفي المآري سلا عدد العجمة في ملكني على أبي القادم فيه تكرمي وآلي وسادي مع سلام كما بي مع الضلال وسلام ثلاث من وهب لي تفهيما على أبي زيد إبراهيم ما سلامي داري الكرام وتأتي كما بي مثل المرام ثلاث من يجود لي بتيبي على أبي دار الكرام تيبي ما سلامي داري الكرام وتأتي كما تلاد الأنكرام ثلاث باغ كان لي بكاهر على أبي ذو البلايا تيبي والي وتجي بالامتياز مع سلام جالب ميتا أتى سلامي في البرايا لم تغن على النبي ولا المتفق والي وسيدي كما مها بيا داية الجمال طمها سلي وسلم يا رفيع على الذي سمعت وكفيع والآل والأساد وجه الكل عبادة لك لغير كلي وسلي وسلم يا مني على الذي سمعت مهين والي وسيدي الأحيان يا مرحمان عن هذا الأحيان سلي على الصالح وهو المصلح أسادك تلك فلا تنسلح ما تلاني وجميل آلي وتأبي بالعيال والمآلي يا قائد المخجلة تصدقي سل وسلم على المصدقي وآلي وجبي يا من يكون كبرتاتنا إذا ولكم سل وسلم يا إلى العالمين على نبي سيد كل المسلمين والآل وسبي وابني تكرار يا من كفاني وإذا والمكرار يا من يبايد الكرام المتقين سل على ما إيمان المتقين وآلي وسبي وسلم وإنك جميع ترول العلماء يا باب يقود لي تهدينا سل بدهيما على يهدينا وآلي وسبي وقدي هجائب الباقر لن وجبني سل على من قادم أهلينا القائد الغري المحجبين وسلما عليه في الآل وفي أجابي يا من يكون أيدي سل وسلما ما يا رحمن على خليلك ومن مأمان من آلي وجابي واذكرني لدى الكلاب وبهم بشرني فلا بزرات ما دين البر على سبيان في البرايا البر مع سلامي وآلي معه يا أبي كمن مجاء الجماعة أجا سلامي مطر بالبر على نبي قل ولا المبر وآلي وجبي كما زب بدرري ولي مترتي وهب دلي على الوجه والنصيح وسلم منزل الفتيح وآلي وجبي وهبني كوني حبيب سالحين قبلي دلي على الناس والوكيل وسلم يا وعب التوكيل وآلي وجبي وفضيع بجناك من القفا رحبيا دلي على من اسمه كفيل ومتوكل لا تنفيله والآل وسبي ما سلاني وليكن بدينك إهلاني دلي وسلم من يا خير رفيق على مقرب ثم صوت فيه والآل والأسابيل الأدبي يا باقي قدم سنين وذبي يا واهب من جلا بجن دلي على نبي مقيم السنة وآلي وسبي وسلم يا من يبايي بخيار العلماء دلي بتبي من على المقدس المكتب الكافي وروي القدس والآل والسبي دلي تعبد يا عجبا كل الدواء والسبب دلي وسلم قائما بالقسط على إمام الكبراء القسط وآلي ما دني سبي يا واجع وجاني بربي دلي على البالغ روي الحق ما دلا من قائد للحق وآلي وسبي ومهجني ما سألني فيك الكري أن تستني سل على المبلغ الموسون الواك رسالي وفي تهديني وسلم عليه في الآل عظام وسبي والسربي يا ذا النظام ويسر التعاق والكرام بي وللنادم خذ مرام يا من وجوده بدا والقدم سل على من اسمه مقدم وسائق وسابق وسلم وآلي وسبي بالعلماء ملك يا قدوس يا عزيز سل على من اسمه عزيز وسلم والي وجابي يا من جباني جالبات النبي يا من جباني كل جاني يهتدي سل على قرياج المهتدي وبعد وسلم في الآل وجابي بالحال وفي المآل سل وسلم يا فتاح على الذي سمعته مفتاح والي وجابي وسلمي ما جب في التاري دون الدرني سل على من اسمه مفضل وبعد ما كلام يفضل والي وجبي وفضلي كل يدي بمنتقى المفضل دل على المختار خير الناس يا خير من قضي في الجناس والآل والأسار في السبيل يا واجب تقليل والتكليم دل على نبتاء رحمة الزغي نبتاء جنة المزيد الزبعي وسلم عليه في الآل التراف وسيدي يا من يبايي بالتراف دل وسلم خالق الأثمان على نبي علم الإيمان وآلي وسبي وازغني بما تهد وجعي بيتعني يا من لو أركن يقيني على نبي علم اليقين سل وسل بجميل آلي وتبي بالآل والمآل سل ما تهدن سلميرات على نبي دلاء الخيرات وآلي وتبي زي العمل وتبي زام ما بدل عمل سل على متعين الحسنات ما سلام جارب لحسنات وآلي وتبي خير الأمم ولا توجل جافي الغمم سل على نور جميع النيرات وعالم الهدى مقيد الحسرات وسلم عليه في الآل معه جابي ولي من الخرج معه سل بجهلي من على سفوحي عن جملة الزلة بذي مفوحي وآلي وجابي ونوري ذيبتي وتتقبل صوري سل على ذي تقي والبراء في كل خير سائب الشفاعة وآلي وجابي بالسلام يا من قباني مطرقا مريني يا غير موت من له مقامي على مدي سايد المقامي بل بجانب الحلاة الآلي وثابي في الحال والمآلي يا ذا وجود لم يفارق القدم تلي على مطل سايد القدم وإلى لمن علي بالآل الكرام وثابي يبني جوانب الحرام يا ربنا تلي على مقصودي بوجوة مدي على مقصودي بشرف عالي وسلم تعمدا بلال وصدي وكل أحمدا أجا سلام وايد الجزيل على نبي جايد الوزير والآل وسد الذين فاقوا كما بي لن يروني نفاق سلاك من آمنني من خوفي على نبي من دقى في جيبي وآلي وجبي ما سلام كما كانه بأرضن السلام على نبي جايد فضيل سلاك من قاد له تفضيل والآل وسد ما تفيني كما بي لكان بالتهليم سلاك من فيه الجل وأدار على وسيلة سايد نزار ما سلام في جميل آلي وسيبي بالآل والمآلي سلي وسلم على المسمى بسايب العجة يا من دمى وآلي وسيبي يا من زال خديث خدمة القيار فنجال سلي وسلم باني الأوتان على نبي سايد سلطاني وآلي وسيبي يا من سلك كل سبيلك القيمة فانترك سلي وسلم يا مزيل الدائي على رسول سايد ردائي وآلي وسيبي يا من أنار وهذا كل متقين فالسنار اللي على دبجة البديعة أي سايب الدرجة الرفيعة ما سلام دائم في الآن وسبي في الحال والمآني سلي وسلم على جيتاج يا من ذي فدع زقتاج أي سايب النحوي والنعراج والآل وسبي كروي ذاجي يا من على حقك استوائي على رسول سايب اللواني سلي وسلم في جميع الآن وسبي في الحال والمآني يا واجب الأمان والإفراغ على رجل سايب البراقي يا وائب الأمان والإفراق على رجل سايب البراقي يا وائب الأمان والإفراق على رجل سايب البراقي سلي وسلم في جميل آني وسابي في الحال والمآني وليكن بأعقد العطايا يا من ما الأيب والخطايا وليكن بجرق والإخلاف يا وائب القباد والخلاف ثلاث من ما بلا نبوب على نبي سايب القديم ما سلامي بآل الكرام وسيبي كما أعباد الأنسرام سلي بجلب على من دعيا بسايد الخاتم يا من دعيا وآلي وسيبي يا من خلف لقلب كل من عديد فانقذف يا من يكون لنا كرام على نبي سايد الألام سلي وسلي بجميل آري وسيبي ولتجد سؤالي على رسول سايد البرهاني سلي وسلي بذوي الأجهاني من آلي وسيبي وانصرني بمؤمن غربي بشرني على نبي سايد البيان صلي وسلم بسبع عيان من آلي وسابي وكلي بلا معادات والنيل الكلي صلي وسلم على فتي بك لسان منزل الفسيح وآلي وسابي ولي ألم قلوب من لم يمن بكتل وآلي وسابي ولي ألم قلوب من لم يمن بكتل صلي على المختار بخير متار الجنان يا ذا الخير وسلم عليه في الآل العظام وفريتك كرم هذا النظام على روض ورهيم وصحيح برب الإذلال مهما لقيم سلي وسلم بجميع الآل وسابي في العال والمآل سلي بسلم على عين نعيم وسيد الكل نباك النعيم والي وسابي وأنعم بلا يا غير مقل منين سلي وسلم يا منين البر على الذي كما دعينا الغر والي وسبي وبالبرور جلي بلا عداوتك ولا غرور سلي وسلمن يا الهي على نبي لا يسعد الله والال وسبي بلا تناهي يا رحمن يا عن المناهي يا من له الامر كمي في الخلق سلي على المختار تاج الخلق وسلم عليه في الال وفي في ابي والال ثم ما يفي يا باقي اني كان دون خمني كل ثلاثة لقتيب الأمم وسلم عليه في الآل معا سيادي يا من دعائي سنرا سلي بسلم على عيش العرق وراضي ورد بكاتب الكرب والي وسبي وتحمدي هذا نظام غم مغن صمدي سلي بسلم على ذي فرج بدر تمام وكريم المفرج والي ما جاء بكم مني وقع لوجه الكريم أمري يا ربنا سلي وسلم تحمدا على نبي في المزايا أحمدا يا ربنا سلي وسلم أبدا على الرسول وسلم أبدا يا ربنا سلي وسلم أبدا على رجل وسرور الدلال. يا ربنا سلي وسلم كل حين على نبيك إمام صالحين. يا ربنا سلي وسلم في أبد على خليلك سراج من عبد. يا ربنا سلي وسلم ترمدا على الذي سميته محمدا. وآلي وجدي وفضل من يقرأ النظام في كل زمن وابلغ جنة ما تختار مولدي فإنك المختار. وتم علي من ذنوبي يا مال الدجاه ذنوبي وابن من يقرا او يكتب خير المنى يا من اتى به كتب وابن الحديد او قتل به وجد النبي امل. يا ربنا وجي ثلاثا بالسلام لمن لا واقع افضل الكلام. يا ربنا اوجي كلامي القديم الى الذي فتله خير القديم. يا ربنا قلي كلامي كلمن واعطني بجاهي خير امن. يا ربنا مد كلامي كبلا نهاية لمن ثلاثه قبلا. يا ربنا بشر خليلك الأديب بغمتي وكل صالح نبيل. آمين يا رب بحق وجهك يا واعظ الليل لا مجيبك. يا من لوجهك الكريم كالنظام قد تلقوا لي الآب يا نجام. بلا يزن ولا جرن ولا فرر ولا عيدا ولا بلن ولا ضرر. يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب قد أفهم نجمة من عمساب.
1: وكل شيء
0: كائل وباتنا ونبي أمالك المواتنا وجل ونفلك من أمثاري وغيرهم يا واعظ الأنثاري. يا ذا الأراضي والسماوات للدلاء حجي على مقمة خلق دلاء سيدنا محمد والآري وسيدي في الحال والمآري. وسلم علي وفر يا غفور لقاري وارم به نفور وتحر وفق النظام ترمدا مدارة القديم مثل أحمد. وسلم وسلم عليه بآله ومن إليه وتعطيه قبل توجه الله إلى فقاري أنت المعين. واجل لمن يقرأ خير مراد واجلك يا رب الورى خير مراد. واجل لمن يقرأ ما يحدث بيتها ويا جميل من يوسف. يا ذا البلاد والعباد صليا وسلم على نبي وكليا في آلي وسيدي وترفع إليك سعيد رداية تبعا. يا ربنا سلي وسلم ترمدا على كريم كله قد مدى سيدنا محمد قتال من أسدهم كالأنبياء يا ذا الزمن. وآلي وسيدي وتجهلي دانا مغارقا بي ينجعني.

إنهم يا مذهب الحنان سواك لم أرج في سر وذي علان بحق وجهك حقق للرجاء ناني يا رب كن يقضي لي برد الغريب وعمل تماسو بجاه المنتقى أميني صلي وسلم على المغتب.

0: يقول عبد الله وهو أحمد خديم من صماته محمد بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للأمان الحمد لله على الكتاب مع الشفيع المذهب العتاب سيدنا محمد خير الورى من خاد لي خدمته والصورى ثم صلاة الله والسلام على الذي مني له أقلام سيدنا شفيعنا المحدم عند الذي تزكو لديه خدمي محمد وسيلتي وجنتي عن الأعادي والأذى وجنتي وآله وصحبه الأبرار في الحال والمآل بالتكرار هذا وقصدي خدمة تقر عين النبي بها كما تبر نويت من ذا العام خدمة تصر مشفعا به كفيت مع عصر حضرمت من رب البرايا خدمة لمن بجائه كفاني الصدمة أحمده على خروج من ضرر وكل سوء وعناء وغرر أشكره شكرا يجر زيدا بسر ولا يجر نحوي كيدا حمدا وشكرا لازما برورا رب الورى وزعزها غرورا فخمت ناظما لذه المقدمة مصليا بها على من قدم مرتجيا كوني خديما أسنى وأن أفوز بالمقر الأسنى ملتمسا من مالكي أن ينفع بها الذي يريد أن ينتفع جعلها الله بجاه المصطفى صلى عليه بسلام يصطفى نظما مباركا يخي العذابا كما الذي كابدني عذابا أرجوزة عابدة لله مع الكتاب ورسول الله سميتها جالبة المراغب في عاجل كعاجل لراغب قد انصرفت للمراد قائلا مع الصفاء بائتا أو قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باقيا أبخيت سرمدا علا فسرمدا صل وسلم يا كريم أني عليه ولتقل لي ما أروم صل عليه في جميع الآلي مع سلام واستجب سؤالي صل عليه في جميع الصحب مع سلام ولتوضح لحبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنا مغفرة لكل غير مدمنا واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصمهم من ظلما واغفر لكل محسن ومحسنا مغفرة لهم تقود الحسنا يا الله صل أبدا وسلما على نبي سبقه قد علما سيدنا محمد والآلي وصحب في الحال وفي المآلي يا من به استعاذ خير الأنبياء من اللعين الخفض الشر الأغبياء صل بتسليم على النبي والآل والصحب وسم في يا من من الناس معا عصمت خير الورى وشأنه عظمت صل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه وصل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا آمرا خير الورى بالعضبلة كما عصمته بها والحصبلة صل عليه ولتسلم كلهن في الآل والصحب معا والصالحين وصل يا رحيم بالسلام على الذي تصره أقلامي سيدنا محمد والآل وصحبي يا من جاد بالمآلي يا خير منزل وقابع الضلا وخير منزل حباب بسملا صل بتسليم على من فاق في قلقه وقلقه اتفاقا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي كما بك استعاذ من الشيطان ونور القلوب كالأوطان وفيه باركت وفي الصحابة وآله ومطر السحابة وانشر علي بركات البسملة ولتغننا عن غزوة بعضبلة وانشر علي بركات الفاتحة وجل دلاءنا لعبد ماتها ولتغننا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار وصل سرمدا عليه بسلام كما إليه قلت أفضل الكلام ولتكفنا بألف التعوذ ما يستعاذ منه يا معوذي وتكفنا بعينه كل لعين وكل ما لم ترضه لي معين ولتكفنا بواوه كل أوت ولتغننا عن جالبات لقوت ولتكفنا بالدال كل ذل وعن حرام أغننا بحل ولتغننا بالله عن سواه مع كل ما لوجهه نواه وببقية الحروف هب لنا فضلا به يغبطنا من قبلنا وهب لنا بحرق باء البسملة والسين والميم سرور الكملة وهب لنا بالباء في الدارين ما يدفع العارين والنارين وهب لنا بسينه سعادة في الحال والآتي وقرق العادة وهب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير أغننا عما عصر وهب لنا إلانة بالألف بغير عصيان والنور مألفي وهب لنا باللام لطفا عاجلا مع البشارات ولطفا عاجلا قد قتلي بالألف المخفي نيل المقامات العلا بالطي فصل سرمدا بتسليم بلا نهاية على نبي خبلا سيدنا محمد والآلي وصحب عني واستجب سؤالي بحرمة الأقبلة المنيعة صل على من جاء بالشريعة سيدنا محمد وسلمي والآل والصحب وكل مسلمي وتغنني عن التعوذات يا واحدا في وصفه والذات وفي فعاله وجد بعزمة لي من الضر وكل وصمة بحرمة البسملة المباركة يا من له القلب بلا مشاركة صل وسلم سرمدا يا الله على نبينا ومن والاه سيدنا محمد والآلي وصحبه يا من له مآلي وليهب فيك دوام البركة بغير مشرك وغير مشركة وتغنني بهكذا عن هاتي وتكفي غير بشر جهاتي وليبارك في جميع الحركات والسكنات واجعلنها بركة يا من به استعذت من إبليس وكل شيء قد هوى تفليسا لك شكوري بعد حمد خالدي يا عاليا أو ولد ووالدي أسف لغير جهتي شيطانا وليرق في وطني أوطانا بحرمة الألف في التعوذ خلل لي العصمة يا معوذي بحرمة العين تجاوز أبدا أمن يلوس بي حيث عبدا بحرمة الواو إلي وجها ما رمت منك كرما متجها بحرمة الدال أدل كل من يشوءه بشري من أمناء الزمن بالباء واللامين هب لي بركة ولي لين باخيا بتركة ولي هب بالهاء أنفع هبات ولي أدم خير رسوخ والثبات وامنع بحق الميم كل من لعن من قصد نحوي ولتكن لي ولتعن وطرد بحق النون كل من مرت لغير ما يضرني حيث ورد وأثيبن كل شيطان مريد بألف الشيطان لا نحو يريد ولك غيري اللعين حيث رم ضرا ولا تنله مني المرم وبالشقاء وتطرد الشيطان لغير ما ملكته أوطانا يسوقه مؤيسا من الحظيظ وليس ينحوني بكيد أو لبيظ بطائه وجه طوافه إلى غير جهتي يا حفيظا بإلى بألف الشيطان أذهب مكرا لحزبه يا من أديم ذكرا بنونه الردا لنهره جميعا ما حاز من كير وكل يا سميع بألف الرجيم أزهب برا جاء به له ودحش الشرا بلانه له الملام تصرفي والتكفنه وفؤادي عرفي برائه رد له ما قصدا في من الضرر حيث رصدا بجيمه اجزم أن يميل أبدا لما يسوءني ومن لم يعبدا بيائه يسوقه لغيري الواحد القهار معطي الخير بميمه مها انتهاؤه ليا قاهره ولي يقود سؤليا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل وسلم سرمدا على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وباركي يا واحدا في الملك لم يشارك ووجه الشيطان والمكائدا بخير النحو لا تصح لي كائدا ولتكفني مفسدة وحسدا ولا تصح لي فاسدا أو مفسدا وليكن في الحركات سرمدا والسكنات وحياتي أحمدا وأيس اللعين من جنابي يا من له شكر يا ذا إطنابي والتقني ما سأني بالعذبلا وليكن مبشرا بالبسملة وليا بالباي أحسن بقاء عجوبة لكل ندب سبخا وليا بسيني سرا عظما يا مهنيا عن كل من تعظما وليا بالميم محو ما صدر مني من الذي يودي للكدر وليا يا رب إكرام الأحد بألف الله الكريم الملتحد وليا باللامين هبد الطين منك جميلين مع الصرفين وليا بالهاء هيبة الجميل يا من لما لم ترد لي لست أمين بألف الرحمن لي إجابة هب يا بديعا جاد بالنجابة وليهب بلامه لسانا صدق وقل لي أبدا هسانا وليهب بالرأي رضوانا يدوم من خير سخط وعناء يا خديم وليهب بالرأي حظا بارعا يا من لبابه أتيت ضارعا وليهب بالميم ملكا عاجلا بلا حساب ثم ملكا عاجلا ومد لي بالألف المطلوبة يا واحدا لينا للخلوبا وليهب بالنون نورا يسطع ومنك نفعا برضا لا يقطع وليهب بألف الرحيم إكرام ذي الحب وذي الترحيم وليهب لسان ذكر ورضا باللام والراء وخذل الغرضا وليهب بهائه هباء مغن يولي من يشى اشتباء وليهب بيائه يسرا بلا وصن وكل يشكرن واقبلا وليهب بميمه محو العيوب جميعها طيا وعلما بالغيوب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول احمدا وأهله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لربيا وجل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ذا النظام خير البركات وسكنا تشكر معا والحركات يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء صل دواما مع تسليم سماء على الذي قدمته معظما سيدنا محمد من عظما وآله وصحبه ووجهه يا من له في سرمد توجه كل عدو لسوى جنابي يا من له حمدي ذا إطنابي وانشر علي البركات دون ضر ولسوى يكف كل ما يضر يا صارفا قتل يا قبل نادما يا من كفاني بالنبي الصادما كما جهادي وبيوع الماضية جعلتها خيرا مساعي الراضية صل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي اللهاء سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي وتالخلامي ومداد للإله وللرسول جنة عن كل ده وتالكتابة يك الأعمال الصالحات اللي يخط آمالي وتالوجهك الكريم خطي بركة للوزر ذات حطي وتالبجاي المصطفى حروفي من أعظم البرور والمعروف وتالفيه نظمي فوق الصوم وغيره من مانعات اللوم وخلد التبشير والتأمين لأبدا مع الرضا آمنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل صلاة بسلام سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه ذوي التقى يا غافر الذنب واهب ارتقى صل بتسليمك ربا حمدا على الذي سميته بأحمدا والآله والصحبه وكل مستقيم يا من به هدى الصراط المستقيم وصل يا ربا له المحامد على معظم سمعه حامل وآله وصحبه العدول يا كافي الإشراك والتبليل فصل من عليه واجعل النظام باب الرضا مع أيادك العظام صل وسلمن يا حميد على الذي سمعته محمول وآله وصحبه الأربع يا واهب الحب مع اتباعي وصل يا فرضا له التوحيد على الذي سمعته أهيد وآله مع صحاب المهتدين يا من به لي وهبت خير دين وسلما عليه يا كريم
1: إلي
0: كل ما أروم صل وسلمن يا رشيد على الذي به بدا ترشيد وهو الذي سميته وحيدا يا واحدا قلت له التوحيد وآله وصحبه السادات يا من له عبادة عاداتي صل وسلم واهب السماه على معظم سماه ماهي وآله وصحبه الكماتي الصالحين الكرم الحماتي وصليا وسلما يا خادر يا من إلى رضائه أبادر على معظم سماه حاشر ولا لوصحب الذين باشروا صلي على العاقب وهو طه مع سلامك وزله جاها وآله وصحبه الأجلة يا من به أريتني الأدلة صلي على خير الورى ياسينا مع سلامك وزد تحسينا وآله وصحبه الأئمة يا من يصازه لغير غمة وصليا وسلما يا طاهر على معظم سمعه طاهر وآله وصحبه الرجال يا من حمى كل عن الأوجال صل وسلمن يا مقتدر يا من إلى مرضاته أبتدر على الذي سمعته مطهر وآله وصحب الذين مهر وصليا مع سلام طيب على الذي سميته بطيب وآله وصحب ذوي المناخب يا خير من نوجي بالتراخب صل وسلمن يا مؤيدي على الذي سميته بسيدي وآله وصحب نجوم الغير يا من هداني لفعل الخير صل وسلمن يا جميل يا من يفي منك لي المعمول على الذي سمعته رسول كما به منك أداني سول وآله وصحبه والتجعلي تنم أكبر رضا ينجعلي صل وسلمن يا ولي على الذي سمعته نبي وآله وصحبه الأقياسي يا من ينمر به قياسي صل وسلمن يا ذا النعمة على المسمى برسول الرحمة وآله وصحبه الأخياري يا من هداني بلا أغياري صل وسلمن يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم والآل والأصحاب أهل النور يا من حماني عن التشرير وصلي وسلم يا نافع يا من تفي منك لي المنافع على الذي سميته بخيم ولالي والأصحاب أهل الشيم يا مالكا تعبده المجامع صلي على نقب سماه جامع ولالي والأصحاب أهل المجد وسلما يا مهنيا بالود يا من هداه ورضاه أقتفي صلي على نقب سماه مختفي وآله وصحبه الشموس يا باقيا حما عن الرموس وسلما عليه في الجميع يا خير هاد النافع سميع صل وسلم يا منين الصف على الذي سمعته مقفي وآله وصحبه المكرم يا من لوجه الكريم لا أمين صل وسلم خير هاد راحم على رسول منك بالملاهم ولا لما صحابه الأحباب يا مغنيا به عن الأسباب صل وسلم يا منين الراحة على نبيك رسول الراحة وآله وصحبه ذوي الهدى يا من حمى كلي وقلبي هدى صل وسلم يا أنيس الآمن على الذي سميته بكامل وآله وصحبه ولي الأمل يسر ومني تقبل العمل صل وسلم على إكليلي حبيبك المقدم الخليل وآله وصحبه الأسود يا عاصما من ضرر الحسود صل على نب به تكسر أجري ويسي ذلك المدثر يا من به أصلحت لي ما قد فسد معيسا مني حاسدا حسد وسلما عليه في الآل الكرام وصحبي يا من لي يجود بالمرام صل وسلما يا مجمل على الذي سمعته المزمل وآله وصحبه المحدب وفرحا بالنظم المقرب صل وسلما يا إلهي على الذي سميت عبد الله وآله وصحبه في كلهم وعندك جعلني سرور الصالحين صل بتسليم العلي لله على المسمى بحبيب الله وآله وصحبه المفضل وأبدا ببشر المبجل سل وسلمن يا إلهي على المصنع بصفي الله والآل والأصحاب يا ذا البر وعلى نشكر واشكر النسيذي سل وسلمن يا إلهي على المصنع بنجي الله والآل والأصحاب أرباب النوال وبيبشرنهم يا خير وال سل وسلمن يا إلهي على المصنع بكليم الله وآله وصحبه ذوي الهمم يا من لغيره توجه اللمم صل على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل ترى الربيا وآله وصحبه وسلم يا من يوجه لغير ألم صل وسلم يا مقيتا يحيي على الذي سميته بمحيي وآله وصحب أهل السرق يا مهيا من شئته وتقي صل وسلم يا حفيظ الدنجي على الذي سميته بمنجي وآله وصحبه الأبطالي يا ماحي الكسل والمطالي صل على نجم سماه ذاكر مسلما يا من له المشاكل وآله وصحبه ذوي البرع يا من توكلت عليه في الشرع صل على من اسمه مذكر يا ذاكرا لديك عبدا يذكر وسلما عليه في الآل العظم وصحبه واذكر لديك ذا النظام صل على نب سماه ناصر يا من به إلي يره ناصر مسلما عليه في الآل العظم وصحبه وتتخبل ذا النظام صلي وسلمن يا نصير على الذي سمعته منصور وآله وصحبه الأنصاري يا حافظ المدن والأمصاري صلي وسلم يا منير الرحمة على المسمى بنبي الرحمة وآله وصحبه المهاجر وليها الكون سرور الشاكر صلي على نب أنا التجيبة مسلما وهو نبي التوبة والآل والأصحاب بالتكرار يا واهب الفلاح والأسرار صلي على من اسمه حريص حمل عليهم عكسه الحريص سلم وآله وصحبي وظل بي على سواء اللهب صل صلاة معها تسليم على الذي سمعته معلوم وآله وصحبه وبلغ نظمي إليه خالصا ليبلغ يا من له الأيام والشهور صل على من اسمه شهير وسلما عليه في الآل الكرام وصحبه يا من خيورك الترام يا باخيا كونك لي أشاهد صل على النب سمعه شاهد وآله وصحبه الأعلام بأنفع الإكرام والسلام يا من له صاق والتمهيد صل على من اسمه شهيد ولا لوصاب ذوي الوفاق وسلما وآمن الآفاق يا من ملائكته شهود صل على من اسمه مشهود وآله وصحبه وسلم وسبقت صدر من تعلم إليك تبت توبة نصوحا وجلساني في رضا فصيحا يا من له الجمال والتبشير صل على من اسمه بشير وآله وصحبه وسلم وجل بجائه رضاك خلمي يا من إلي منك تاتي بشر صل على من اسمه مبشر وآله وصحبه مع السلام وجل كلامي به خير الكلام يا من جرت مني له نذور صل على من اسمه نذير وآله وصحبه وسلم وتلتواني في سرور العلماء يا مانعا بأداك ينذر صل على ما يسمعه منذر وآله وصحبه وسلم يا من حماني حاذبا على الظلمى يا من فؤادي به ينور صل على بدر سمعه النور ولا وصحبه وسلم سرمدا يا من يوجه لغيره كمدا يا عاصما كل من استدراج صل بتسليم على السراج وآله وصحبه وبشري بدائه النظام خير البشري يا من يفي منك ليرباه تلي على من اسمه مصباه ولا لوصاب وسلم والتجد لي بكون بسر كل من مجد يا من كتابه لذي التقى هدى صل على هب سمعته هدى ولا لوصاب وسلم أبدا وبشر النبي من تعبدا صل بتسليمك يا خوي على الذي سمعته مهدي وآله مع سهاب الخير وبشرا بالعشرة المبشرة يا من به كليتي تنور صل على من اسمه منير وآله وصحبه وسلم وصادقاني في صدور العلماء صل وسلم يا مجيب داعي على الذي سميته بداعي وآله مع سهاب الكمل واشكر قائدي واشكر عملي يا من به لم ينهني عدوه صل على من اسمه مدعو والآل والأصحاب أهل الاستواء مع سلام بأمان المستوى يا من يجيئني به العجيب صل على من اسمه مجيب وآله وصحبه وسلم وشفتاني في شكوك العلماء يا من به للقادة الأنجاب صل على من اسمه مجاب وآله وصحبه مع سلام ومحبتاني في العناء والملام وصلي وسلم يا حي على كريم اسمه حفي ولا لوصاب ذوي السخاء ورغدي خلد مع الرخاء يا من به لم ينهني عدو صل على من اسمه عفو ولا لوصاب ذوي العناية يا من به لم تنهني جناية وسلم عليه وقبل شكري وتحمني عن جاء آل بيت المكري يا من به ينقاد لمرضي صل على من اسمه ولي مسلما عليه بالآل الكرام وصحبه وعصم بشر من السرام وصلينا وسلمنا يا قوي على الذي سمعته حق قوي والآل والسعب ذوي الختالي يا عاصما كل من الأقدال يا من به ينهوني التامن صل على من اسمه أمين وسلما بالحزب وجل كبي كسفا يؤل الغيوب دون عتبي يا من به فارخني تخمين صل على من اسمه مامون والآل والأساب والتسلمي وجل به فقى الغيوب قلمي يا من به يصل للتكريم صل على من اسمه كريم والآل والأساب أهل الصبري يا مغنيا عن ألم وصبري يا من به يلهو جهاد الكرم صل على من اسمه مكرم وسلم عليه في الجماعة ولي ألم رضاك مع جماعة بلا عدو وبلا خمولي يا باخيا لي كنت بالمامولي يا من به ينقاد للتمكين صل على من اسمه مكين وسلم عليه في الآل وفي أصحابه في الحال ثم ما يفي يا من به لم ترهن الفتون صل على من اسمه متين والآل والأصحاب بالتسليم والبركات خذ إلى تعليمي يا أكرما كونك لي يبين صل على من اسمه مبين والآل والصحاب ذوي الصيانة مع السلام وكفني خيانة يا رافعا لديك يسكو العمل صل على من اسمه مؤمل والآل والصحاب ذوي التورع مع السلام والدحل الأمرع يا من إليه الحاج والوصول صل على من اسمه وصول وآله وصحبه وسلم وبتوعن في اللون ظلما يا من به حول لنا وخوة صل على من اسمه ذو قوة وسلما في الآل والصحب معا وفي توعن في المقامات المعا يا باقيا لي تقول رحمة صل بتسليم على ذي حرمة والآل والصحب ذوي العطاء وكلكل النوير بلا غطاء يا خير منزل أرائز كان صل على المختار ذي المكانة والآل والأصحاب والتسلما كما ببعثه جلوت الظلما يا خير رازق وخير من يطاع صل على ذي العز والفضل وعليه وصحبه وسلم وبأن القلب الذي تعلم يا من يعز كل مؤمن يطيع صل بتسليم على هاد المطيع وعليه وصحبه الإخوان وصل غيره كل ذي عدوان صل على قدم صدق الرحمة بشرى وسلم يا مديم النعمة والآل والأصحاب وجل مكسي أفضل توفيق وخير عكسي صل على غوث وخيط وقياس وسلم أياما محابل ابتياس والآل والصحب ذوي المنافع وليكن يا خير موت النافع صل على هدي الإلهي والعروة الوسقى صراط الله ونعمة الله وسلم سرمدا والآل والصحب وسعي أحمدا وقي جميع المسلمين يا حفيظ ومني أقبل فكرتي مع النظير أوصل سلاميك لعبدك المقيم محمد وهو الصراط المستقيم والآل والصحب وخل العصمة كل يدي يا من كفاني الصدمة صل وسلم يا إلهي على الذي سميت ذكر الله والآل والصحب ذوي المشاكري يا من كفاني مكر كل ماكري صل وسلم يا إلهي على الذي سميت سيف الله والآل والصحب وكل سالم يا من كفاني بك كل وانم صل وسلم يا إلهي على الذي سميت حزب الله والآل والصحب ذوي الرضوان يا مغنيا أغنى عن العدوان يا خير من ناجى ومن يراقب صل على النجم منير ثاقب وآله وصحبه مع سلام وللجنان اللي يهب خير الكلام لوجه الكريم يهب لي للجنان ذكرك بالقرآن الطيب الجنان وصل على الذي حاز اشتباع المصطفى والمنتقى والمتبع وسلم الولال الصحابة وبسخائي أحجل الصحابة وبيبشر كل عام وسنة من بيريد من تعالى عن سنة وبكتابتي ربي ربي كل مطالع لوجه ربي وبكلامي وبالإشارة إهدي مريدا يطلب الإنارة يا من يقود لي ما أختار صل على من اسمه المختار وسلما في آله وصحبه وحط يجل من منير لحبه يا من به يجيئني صني صل على نور هو الأمي ولا لوصاب ذوي العهود مع سلام والتلم شهودي يا من به تنقاتل الأجور صل على من اسمه أجير مع سلامك بآله مع صحابه يا من دعاء سمع يا من له التصبيح والكبار صل على من اسمه جبار مع سلام بجميع الآلي وصاب في الحال وفي المعالي صلاة ذي العرش العظيم الأكرم على أبي القاسم ذي التكرم وآله وصحبه مع السلام كما به مع الضلال والظلام صلاة من وهب لي تفهيما على أبي السيد إبراهيم مع سلامه بآله الكرام وصحبه كما بهم نلت المرام صلاة من يجود لي بالطيب على أبي فخر الكرام الطيب مع سلامه بآله الكرام وصحبه كما طلا بالانسلام صلاة باخ كان لي بطاهري على أبي النور البرايا الطاهري وآله وصحبه بالانتهاء مع سلام من جانب ما يشاء أسكى سلام ليس البرايا الأنفاء على النبي دلول المشفع وآله وصحبه كما مها به أذائب الجمال فمها صل وسلم لنا يا رفيع على الذي سمعته شفيع ولا لي والأساب وجعل كلي عبادة لك بغير كلي وصلي وسلم يا مؤمن على الذي سمعته مهيمن وعلي وسابه الأعياني يا من حماني عن أذى الأحيان صلي على الصالح وهو المصلح الصادق الصدق صلاة تصلح مع سلام من جميع الآلي وصابه في الحال والمعالي يا قائدا لمخجل التصدق صلي وسلم على المصدق وعلي وسابه يا من يقف كففت ألسن عداية والأقف صلي وسلم يا إله العالمين على النبي سيدي كل المرسلين ولا لي وصابي وهب لي الشفراء يا من كفاني العدا والمكرى يا من يباهي بالكرام المرتخين صلي على الماهي إمام المرتخين وعليه

أبي كما المزايا يا جماعة أسكى سلامي مرحبا بالبر على النبي خير ولا المبرمي وآله وصحبه كما ذهب بضرري ولي مسرتي وهب سل على الوجيه والنصيه وسلم أن منزل الفصيه وآله وصحبه وهب لي كوني حبيب الصانه نقبلي سل على الناصه والوكيل وسلم يا واهب التوكيل وآله وصحبه وخذ بيا ذكرى حكما من قصار حبيا سل على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل ولالي وصحب مع السلام وليكن بدينك الإسلام سل وسلم يا خير رفيق على مقرب سماته الشفيق ولا لوالعسى بأهل الأدب يا باخيا عصمتني من ودبي يا واهبا علما جلاد الجنة صل على النبي المقيم السنة وآله وصحبه مسلما يا من يباهي بالخيار العلماء صل بتسليم على المقدس المكتفي الكافي وروح القدس ولا لوصحب ذوي التعبد يا عارفا كل جور وكبدي صل وسلم خائما بالخست على إمام رسل روح القسط وآله مع جميع الصحبي يا واسعا وسع لي بالرحب صلي على البارئ روح الحق مع سلام القائد الحق وآله وصحبه ومجميع مع ثاني في كلكلي أنت السميع صلي على المبلغ الموصول الواسل الشافي وزي التحصيل وسلم عليه في الآل العظام وصحبه واسكف به هذا النظام ويسير الطاعة والكرامة به وللنادم يقول مرامة يا من وجوده بدا والخدم صلي على من اسمه مقدم وسائق وسابق وسلم وآله وصحبه بالعلماء ملك يا قدوس يا عزيز صل على من اسمه عزيز وسلما وآله وصحبه يا من كفاني جالبات النهب يا من كفاني كل جان يعتدي صل على أفضل هادي مهتدي وفاضل وسلما في الآلي وصحبه في الحال وفي المعالي صل وسلما يا فتاه على الذي سمعته مفتاه وآله وصحبه والدرني ما شفت في الدار دون درني صل على من اسمه مفضل وفاته مع السلام يفضل وآله وصحبه وفضلي كليتي بالمنتحى المفضل صلي على المختار خير الناس يا خير من أرضي بالجناس ولا لوالأصحاب بالتسليم يا واهب التقريب والتكليم صلي على مفتاح رحمة دعي مفتاح جنة مزيل البداي وسلما عليه في الآل الشراف وصحبه يا من يباهي بالظراف صلي وسلم قارخ الأزمان على النبي أعلم الإيمان وآله وصحبه واشغلني بما تحب والسعيد جعل يا من له أركان ذا يقين على النبي علم اليقين صل وسلم بجميع الآلي وصحبه في الحال والمعالي صل مع التسليم ذا الميرات على النبي دلائل الخيرات وآله وصحبه ذوي العمل وتلبيه النظم أفضل عمل صل على مصحي للحسنات مع سلام جالب للحسنات وآله وصحبه خير الأمم ولا توجه لجهات الغمم صل على نور جميع النيرات وعلم الهدى مقيل العثرات وسلم عليه في الآل مع سحابه وغليم الخير مع صل بتسليم على الصفوه عن جملة الزلات ذي النفوه وآله وصحبه والنور صحيفة وتتخبل صوري صل على ذي السبق والبراعة في كل شيء صاحب الشفاعة وآله وصحبه بالسلام يا من كفاني النكر كالمنامي يا خير منزل له مقامي على النبي صاحب المقام صل بتسليم على فلالي وصحبه في الحال والمعالي يا ذا وجود لم يفارق الخدم صل على المرسل صاحب القدم وسلم عليه فلال الكرام وصحبه وكفني جوانب الحرم يا ربنا صل على مخصوصي بالعز والمجد على مخصوصي بالشرف العلي وسلم سرمدا بلالي وصحبه وكل يحمدا أسكى سلام يواهب الجزيلة على النبي صاحب الوصيلة ولا وصحبي الذي نفاقه كما به لم يرحمي النفاق صلاة من آمنني من خوفي على النبي المنتقى السيف وآله وصحبه مع سلام كما أتى منه بأفضل الكلام على النبي صاحب الفضيلة صلاة من قال له التفضيلة ولا لوصحبه مع التسليم كما به لي كان بالتعليم وامهز شقاوة النحبني يا عليم وتلفؤدي مدينة علوم وامهز شقاوة النحبني يا عليم وتلفؤدي مدينة علوم صلاة من في أجل ووزار على وسيلة صاحب الإزار مع السلام في جميع الآلي وصحبه في الحال والمعالي صلي وسلم على المصمع بصاحب الحجة يا من ضمع وآلي وصحبه يا من جعل حطي كخدمة الخيار فانجعل صل وسلم باني الأوطان على النبي صاحب السلطان وآله وصحبه يا من سلك كلا سبيلك الخويم فامسلك صل وسلم يا مسيل الدائي على الرسول صاحب الردائي وآله وصحبه يا من أنار فؤاد كل مستقيم فاستنار صل على ذي البهجة البديعة أي صاحب الدرجة الرفيعة مع السلام دائم في الآل وصحبه في الحال والمعالي صل وسلم على ذي التاجي يا من به فتح ذا ارتداجي أي صاحب المقام
الجفر والمعراج ولا لوصاك سرور اللاجي يا من

0: عاشق واستوائي على الرسول صاحب اللوائي صلي وسلم في جميل علي وصحبه في الحال والمعالي يا واهب الامان والاشراق على الرسول صاحب البراق صلي وسلم في جميل علي وصحبه في الحال والمعالي وليكن بافضل العطايا يا ممحى العيوب والخطايا وليكن بالصدق والاخلاص يا واهب الكفاف والخلاص ثلاث ممل بلا نضوب على النبي صاحب الخطيب مع سلامه بآله الكرام وصابي كما حبى بالانصرام صلي بتسليم على من دعيا بصاحب الخاتم يا من دعيا وآله وصابي يا من خلب لخلب كل من هديت فالقلب يا من يكون لنا كرامة على النبي صاحب العلامة صلي وسلم بجميع الآلي وصابه ولستجب سؤالي على الرسول صاحب البرهاني صلي وسلم بذوي الأذاني من آله وصابه وانصرني بمؤمنيك وبهم بشرني على النبي صاحب البياني صلي وسلم سلم بذوي العيان بلالي وصابي وكلي بلا معادات ونوير كلي سل وسلم على فصيه بك اللسان منزل الفصيه وعلي وصابي ولي ألن خلوب من لم يؤمن بكتل سل على المختار حسن خيري مطهر الجنان على الخير وسلم عليه بلال العظام وصابي واشكر كرما هذا النظام على رؤوف ورحيم وصحيح بربي الإسلام مهما هل آية سل وسلم بجميل علي وصابي في الحال والمعالي سل بتسليم على عين النعيم وسيد الكونين باسط النعيم والي وصابي وانعم بنادم يا خير مبقي منعم صل وسلم يا منين البر على الذي سميت عين الغر والي وصابي وبالبرور جدلي بلا عداوه ولا غرور صل وسلم يا الهي على نبي الله سعد الله والي وصابي بلا تناهي يا من حماني عن المناهي يا من له الامر كمثل الخلق صل على المختار صعب القلق وسلم عليه في الان وفي سهابه في الحال ثم ما يفي يا باخيا لي كان دون اممي خذ الصلاه لخطيب الامم وسلم عليه في الان مع سهابه يا من دعائي سمع صل بتسليم على عز العرب ورافع الرتب كاشف الكرب والي والصابي والتحمدي هذا النظام حمد مغن صمدي صل بتسليم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المحرج والي مع السهاب الكمل ورفع لوجهك الكريم عملي يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي في المزايا احمدا يا ربنا صل وسلم ابدا على الرسول وسرور ابدا يا ربنا صل وسلم كل حين على نبيك امام الصالحين يا ربنا صل وسلم في ابد على خليلك سراج من عبد يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا والي وصحبه واغفر لمن يقرأ النظام في كل زمن وهب له جمله ما تختار له لديك إنك المختار وحط ما عليه من ذنوبي يا مالئا بجائه ذنوبي وهب لمن يقرأه أو يكتب خير المنايا من أترني كتب وهب لمن حفظه أو حصل بأي وجه بالنبي أمل يا ربنا وجه صلاة بسلام لمن له وهبت أفضل الكلام يا ربنا أوصل سلامي الخديم إلى الذي تبت له خير خديم يا ربنا خلف سلاميك لمن وهبت لي بجاي خير أمن يا ربنا مد سلاميك بلا نهاية لمن صلاة خبلا يا ربنا بشر خليلك الحبيب بخدمتي وكل صالح لبيب آمين يا ربي بحق وجهك يا واحد ليس يرام شفهك يا من لوجهك الكريم ذا النظام كتبت لي الايادي العظام بلا اذن ولا جول ولا غرر ولا اذن ولا بلن ولا ضرر يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت هبلي عصمه من العتاب في كل شيء ظاهرا وباطنا وانت بي يا مالك المواطنا وشلوا نفعا لذوي الامصار وغيرهم يا واهب الانصار يا ذا الاراضي والسماء صل بلا عبد على من خدمتي قد قبلا سيدنا محمد والالي وصابه في الحال والمعالي وسلم عليه واغفر يا غفور لقارئه وألم بي النفور وجل فروغ النظام السرمدا بشارة عظيمة لأحمدا وصلي وسلم عليه في آله ومن نمي إليه وتعبي قبل التوجه اللعين إلى سوى قارئه أنت المعين وجل لمن يقرأه خير مراد واصلكه يا رب الولا خير مراد وهب لمن يقرأه ما يغبط به سواه يا جميلا ينشد يا ذا البلاد والعباد صليا وسلما على النبي وكليا في آله وصحبه والترفع إليك سعي في الرضا يرتفع يا ربنا صل وسلم سرمدا على كريم كله قد همدا سيدنا محمد ختام من أحصلتهم كالأنبياء الزمن وآله وصحبه والتجعلي لما مخارقا به ينجعلي يا من أمرت ذوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في رسلي من يقبلن صلاة قد لفظت بها نظما لوجهك يا من قد محا كسلي فاقبل نظامي وسعي كله كرما ولا تردن يا دلي من العمل فاقبله مني فضلا لا مناقشة وخذ بغير عناء لي به أملي اشهد بفضلك سعي وارضي النبي يا من به سرت ذاهدين ولم أملي أنت الكريم الذي أبغي تكرمه يا خير هاد الهداني أفضل السبل كل بجاه رسول الله مالكنا عليه خير صلاة من كان خبلي وجعل لرامي ذاجودا وتكرمة ولا تردنه يا مذهب ليلي ضم النظام إلى سعي الصهاب غدا ولا تردنه يا مذهب الخلل سواك لم أرد في سر وفي علن بحق وجهك حقق للرجاء أنني يا رب كن لي وخط لي بالرضا غرضي وما التمست بجاه الملتقى أنني صل وسلم على المختار في الكرماء وبشر النبي النظم أفضل الرسل صل وسلم على المختار في الكرماء وبشر النبي النظم أفضل الرسل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: كل يوم محط وإن شاء رب لا أرد رزاوني يوكل كلي حبل حبي وخدمتي بمن قاد لي خير المقامات في الطيب خرج ببل الله مما يوفقه ويلوح من فاخون يوفقه خرج ببل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يثق خزائن ربي فتحتني وسادات لغير الأذى دنيا أخرى وفشق خذي سر مني أخرة وبشيرا بالمصايا خيرات يسيق خرجت مع الماء بربي من الأذى ورايتين نهوي الذي يتبشر كتابك يا خير البرايا سادتي يا من كل يوم في فور ينفق قد ابتليتني وجازات من تخو الى خيرنا الكل قد كان يفلق خديمك راد عنك فاقبل شكوره لوجه الذي من الدين فيك ينفق خطيات المعاد بعد توبة لباقي اللعب لدي تاوه وسلام يا مختار لله خدمتي عليك السلام من فيك أدنق خرج من المدرك بالله وعطوه وقيل بين فيه ليس يصدق وراجي بربي معك من خطيات سجن وينوى لخير الآل الذي موفقه وراجي بربي معك من خطيات سجن وينوى لخير الآل الذي موفقه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أبدا واكتب له عدد حروف هذه الأمداد لفتت آمين لربي خروجي مع دخولي بمنتي ما قبله ما قدمت من تسلسلي له الشكر إذا بعد أمر مخلد على المصطفى خير البرايا المفضل لربي تعالى سر عبدا مخاتبا لمن فضله باد لدى بالتاقل لقد جاءكم خدعا ما جهل لكم من الله في العرض العظيم المفتل لقد جاء في القران ما دلنا على تقدمك الموت العداء المكمل لانت الذي اديت خدم النبوه ما دم بين الماء والدين ينجلي لكل من الأغيار فضل ورتبة وما كم عبدنا يا عبد العلي لكل من السادات جاء نعمة ولكن جاء المصطفى الذي يعتلي لن جاء بالآيات نتقدم فنال بك الآيات منك التفضل لفي الأرض قد أسلمت كلي بجاهكم وشادي إلى جناتي خير منسلي لكم رمت من ربي سلامي وشرمدا ما لا ولا فابي خير مرسل لرب الذي راد العباد بجائكم شكوري بهد العمد دون تسلسل قد انصرف هادي لا فاتح الرقيب واني لو اعظم الاجاد بالاصيل الى على يدين الشكر لو على فراقي بلا لخيا سبي الجور والفصيل الى وسبي الاسراك لي قاد كلما رجوت عيني سو سفور على الفرق قلوب زير الوالي بغل خير ناك أبدانهم الله لي مسكني يطي
2: قدت زكور الله يشفى المطيبا أخاتب خير الخلق بالقلب والقلب قدرت بتقديم علي يا رسولنا ووصلنا يا ناصر الحق في الحق قناتنا يا أكيد لك لا خلفا لخير ثياما خاله لي من الخلق غادت يا للخلاوة جنة يا ثانا الباقي وعلى بيوقي قراءة وكنتي وجاي وحستي أنيرت بيا كوني لدى الله ساسق غرفت بيا من منزل كان لي بيا وارديت بسير بالميل ونقي خرجت بيا عينا ولنسى طيبت وسلت بيا لله في الفرق والرقي قد لا تأتي بمن كان بيا وإن بيا حد قديم عن الحين علمت عيني بفودات مطيون بان البدي على الدهر يرجعون علمت يقينا أن صلاتي غادر على كل شيء وليد هذا مصعوب علي اتكالي بي نبي ذات رسول عليه صلاة الله المستقيم

كما قال لما كنت أرجو وأدمع عليك سامى من هداني وصانني لكونك خلقا جملة الخر يبرع فهي تزفيان منذ أنسى يخافتني

هلي لوات الله جل جلاله لك دارام داو نسايا كترفون ويوبي جمع قبل لكن ما عودها وكنت بما يهد العليا تترون عبرت عن الأغاية عن لوات من نفاهم لخيري ترمزا لذاتهم علمت يقينا

تسسسون لخير من خير الرخيا تسسسون زيجتنا تلغزا يخطم جيدا وغاتب من العدا كان يتسسون زار رسول الله زغاد المنع وقد كان عني كل سوء ستسسون زبرت وبلا لائم معجز بكون خديم المصطفى ويافد ضمنت وجيت البار في البار خاتما لمن اخجل ياخذ ما كان يلبس زلام الجلا والمنتفى قبلك انتفى لدى البار لا خلت الخلف يخلص زرعت من وجهتها قبل للنبي وكلا بما فاق المنعى زال يتلس زننت الدواي كل ما رمت النساء وربي لخير ساق ما كان يبحث جاء الذي ينور مخافى سماء من يروى بإقام الذي البدي الأسود سلام الذي ينور بماء سلام من ينور خلف من وراء يقصر زار ثياب المنتقى لي يزورني وينو الى الرداء من يتافز بلالي الى جنات باق توسعت وكل وما نسانا من مسسس يقين الي وهو كليتي في بجاه رسول الله من نهجوي يدي ولساني مفوادي وجثتي حماها إلهي أنا سماي الخير يبث امتدائي جملة عسى النبي من النفي وهو البار في الجلب والنفي يمين النبي في أتيال في ابتداء علي صلاة ليس نفي ولدي يزار نبي في خفايا لفي اعتداء عليه السلام الله كافي سبي البخي يجاور كل خديم اللوبي به ست ذا قرب وقت تسانئي يسيرني كلال وساب سرمدا ولخاد سرا خابا غيره يسلي بتزيم علي آله وذا في باخ في فض بالطين يسلى على المغدار بلال كلهم وذا في مغننا للكد والقميم يخاطبني ما خذلي ممدحنه مديان جيب مفوعا فايق الرئيس يقول لسان والدي كن قديما من حماك عني لك دار في الله زارعي يقيني لا جنات باق يهبني يطا وبالمختار كل يدي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسبي واكتب له بكل حرف من حروف من هذه الحروف بشاة الباقي ملكت بمثالات الباغي أبدا ملكت بربي مغسل الموج واليم بمد الذي أنشى سلفك كالغم ملكت بربي مغسل الموج واليم بمد الذي أنشى سلفك كالغم ملامي واجاتي لربي توجات بياند وسوق وولي كان بالشكم مرادي كوني عبد ربي خديم من أخاطب بسوق ولب ذاتي مزاياك يا كلي لدى الكل قد جلت ولكنها جلت عن الصغر والنظم مقامات خير القبر وخير ربي مخيبة فلتقرا سورة النجم ومدر المختار لا خلق مثله علي سامة من العالم كالفني ما مدر المختار لا خلق مثله
عليه السلام من هو لم يكن لكم محمد المحروق ماء ومانع أبالهس مقصود مسؤول عن الوثم مجيب مجاب مرتلا مولق إدام فيه ومقموس إلى الحرب والأجم مدي جلالنا تجانا معلل ملي ومحشوم من الناس والوفي مدينة علم مرتجا منة لنا جريء ومنجم من سنوب ومن سلم ما لا عنيد نبي كل فاسد فسبت عبدا خديما فراقا من الله رب العرش أبغي الصلاة بتسليم المصطفى الموجد اليمي اللهم بأقوى جلاله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم وبشره بكل أرب من حروف هذه القصائد المخرجة من مجدك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وبارك.

على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على من أحييت بآياتي لبياتي يوم مولدي هذا. يسر رسول الله خطيب مولدي يدوم لنا بشرى في خير مولدي وخاني إليه كل ضر بجائما لا الدهر قبلي دون لقمنا مسجدي محمد المختار لم يأتي مثله وليس يأتي مثله نهم سيدي مرامي من المولى ثاني ثلاثا بجاه سفينة لمين محمد وشرت برب راسي عبدا له به وما زال خلفي برضا ذات خيري لخير البرايا من كلامي غزارة ولي خاد تخفيف في نفس تسدي دعني لا إذا سرق نور لخير ولا سرقا كل سوتتي هدياتنا تسول الله الشرمدا وحنا مهادا إلى خفيفيتتي هوانا طال الحق ديننا بإقدام فيرس عدا كل مرسل بإقدام فيرس عدا كل مرسل إلى خيرنا تنوع مفاسد كلها وتنوع لنا الخيرات من خير منجد سببت لخير الله ما لم يلق بي وسبت لخير الدهر مولاي أرشدي إلى الله بالمغفر وجهت ما في حويت ضلالا سافيا خير موردي سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك يا خريب يا مجيب يا فتي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم وبارك ذاتا وسلاما وبركة ينصر بها بركة الرحمن على عبائي وأعدائي وينشر بها بركة رحيمي على عبائي وتخبر هذه الأبيات مني بقدر سلمة ذاتي آمين. يا رحمن يا رحيم ربي بما يذر لسان قد فجا بجاه أفضل من لله قد لجا حمدي لرب كريم لا شريك له وصدري اليوم نورا ساتعا ملا محمد صلى الله في أبد علي في كل بكرا أدعو إلى الذي عمت مواهبه لجملة الخلق ما

هب لجميع الخلق رحمة من يغني عن السر ما القرآن قرا أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من شدهم بدا أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من شدهم بدا أمة المصطفى عن كل مفسدة

ذلك الملك يا من جل عن خوت ارحم جميع الورايا في الركاب يا مالك الملك يا من جل عن خوت ارحم جميع الورايا في الركاب يا مالك الملك يا من جل عن خوت ارحم جميع الورايا في الركاب ما ودما خطنا وخلف من دري جاء أفضل من لله يخطل جاء ما ودما خطنا وخلف من دري جاء أفضل من لله يخطل جاء ما ودما خطنا وخلف من دري جاء أفضل من لله يخطل جاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وتابعه وكل من حفظ هذه الأبيات بحروفها الله احفظ لوجهه الكريم كل من حفظت الأبيات في كل زمن احفظ لوجهه الكريم كل من حفظت الأبيات في كل زمن ليستجب ربي ووجهي فعالا وسيب لي فلخير بولا لك فؤادي يا إلهي أدمان وكل من خطط خير كفان احفظ إلى الظاهر وما بدن من المفاسد وسفل العسل هب لي دخولا فيما كساما في الحال والمآل ما لك سما هب لي دخولا فيما كساما في الحال والمآل ما لك سما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: قل يا ولي يا خدير يا نذير المؤمنين إنك الهادي البصير أذهب دفر الإسلام كل من ليس يكون مؤمنا يا سلطان
1: ليس يكون مسلما يا سلام أذهب دبر الإسلام كل من ليس يكون مسلما يا سلام نمتنا بأنفين الإيمان فلتنفع الجميع بالأمان

0: والأنبياء والرسلين صلى الكلام على النبي محمد والآل صل وسلم وسلم صالي للمنتقى أكتب ما يسر بلا نهاية وخدمتي تقبلا
1: يسر لسيد الورى مختارا يا باغيا قال المختارا نبي وسلم المسلم به ابدا الذي لك يقود من نبلوك صلاه لجميع الانبياء ورسل بتسليم مذكور قدبيا

0: الصمد على النبي وآله والهمد رد مكائدا
1: إذا إلى لدى يا من أباني بمهجل لدى أو ذل كل مسلم ومسلمات

donne كل محسنين ومحسنات أهلا بسارة ترى مستحسنا وجه لأمة رسول الله علي خير صلوات الله مدد من مات يقول كن يكن يا من يكبر من لم تكن ناجيتك اليوم بأمد وسكون

كبير أمة النبي صلى الله عليه بتسليم رب جل إجابة تفصح الأهداء إلى سواهم سرمدا ودا نافع يا كريم يا مهيمن ليستجم للذي يهيمن حفيظ مدى خير المرسلين أن الذين كفروا برسل خذ لهم النصر حديثا آجلا وبشرا آجلا وآجلا قل لي سمي الإسلام ما يزيدون

خلقك مال الأمور يا مغنيا أغنيتني عن الدم ناجيتك اليوم وأمس راجيا ولغديت دون ذك هاجيا أوزن لأمة نبي أحمدا مصليا ألي في من أمدا

ولنقول سهلوا عن الطلب لأوصل الذي أريد أن يبي.

وجهتني ما لا يصار أجبا في أبد لسالحين نجبا مدت لي مدد من لا يخفى ليس ينجدني بالأخفى نفيد كل من خلاني بارب لما يسود ومن ساكرب يا الله ويا رحمن يا بصير خادر يا ريم يا نسير نجيت من بيد لقما من الشياطين فسبري أسماء وجهت سبري إلى الرحمن المالك رئيم سل الأسمان كرمني في مودي وبلدي مكرم بأمنا سفا خلدي

سهل الأمان والمنى وفيضان أمده حمدا يسوق سرمدا لخيرنا إبليس وزوقا أبمدا قلوب جملة الهدات وجهت لخير الدر ومنى لوجهت قلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجهوا رب المسلم إلى الذين سلموني خبرنا مدارا انتصاف القبل أن انتفنوا مدارا والبلوى بفضل المؤمن يخالوا ولهم سكونيا إلى الجنات دار المنى والأمن والبناد يذكروا كلي بالكتاب بلا معداد ولا عتاب ناجيت تناجي التكريم ولم يصل بنا من كريم إلا وجد هنا عتابا ما يقيني وفادي تابا نصدني فإنك النصير ما أودح بإنك البصير صمد قد أوصلت لي في رمضان ما كنت منك قبل بفيدا ردت لي في الذي أحببت لي وجالبا هذا سببت أجبتني جواب من تالا ألسنة وقلتني أن في الله لوجهك الكريم أوصل فرجا للمؤمنين والتحقق الرجاء مصليا مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي وليهب للمسلمين

تقبلا يا من جميع خدمي تقبلا نجي آل المصطفى فهم السلام ما سلام من أم الخلا يسر لأمي الذي تأسرا بكل ما يسرت تيسرا ناجاك عبدك الخديم حبك مرتجين للمنى من عندك فاس نسينا ساهد بالخير وباء من لم يسد بالدين فاس نسينا ساهد بالخير وباهم لم يسعدون بالدين فاثلثنا سهدوا بالخير وباهم لم يسعدون بالدين أفرمت وأبرار بالنهيم وقبة الفجار في الجهيم سيق الذين تركوا العباد لمنار من لم يطه أبادا سيق الذين تركوا العباد لنار من لم يطه أبادا تهب من أراد أن ينقض ما أبرام من ضيف لم يدما جزاء من بارز الأرض البكاء فكل من نبقاه سوى كرسي بكاء إن الذين كفروا امتنوا

kalau lagu,

أما مبارز الآن فمنتظر بالله آمنوا وأسلموا ما وانتزنوا لوجه باغ الخمام هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم ولو الأسمان مني له أنباء للوسكون.

لا يوجه الضلال على الذي بي كماني الخلل جزاء من جل عن الميزان نيخا رمال.

0: revenue of
1: Il Mustafa wa jeduma kharsana ba li khairina iblis wa nanafa Lil Mustafa wa jeduma kharsana ba li khairina iblis wa nanafa hatam tubadil miqbasa quni innaka sadqida malaktu rabbi maliki kulliyati لله كأمني وليدي رددت بالله وبالرسول من خالف الحق ونلتزوني برأني الإلاء من شرك ومن كل نفاق وسادات دم برأني من أيب نفسي بالنبي صلاني بسلام هو الذي لم أرى آخر ولا أرى في زينة والنولى محمد صلى عليه بسلام وسيلة ديلا ولقاد الكلام فنعم نبي متفري أن يبدو بأنني خل الويب وخديم لا ختامي وما أقدره

0: خبير وجاد الهواس والكبير فرار الجميل نهم النافع أهلاني الملك وهو الرافع ساق مكاري لمن قبل نام درت من ليقود منا ملكني الملك والملك ومالك الذي لا تملك أجرا كبيرا وصوابا وجزا والوهد لي في رمضان النجزا
1: أجر الذي ما عند الله ينفل وصل اليوم الدرى ونبدو خدمة غير العالمين أحمد علي تسليما كريم أمدا فراج القلب ونزي تيبت وبمكاري لخير سابت يسر خير العالمين خرم علي تسليما مزيل العالم للمصطفى وجدت ما لخادا نفن بلا مدرة الفنخانة هو السفيء وهو السجاء بما سلمي ولو جاء مؤمن صلى الليل وبلال وسفيء ومن والاه ما بلاء وما الأمراض

بأنني وسر وهو لي قال ولن رفض خدمتي إلى الوسيلة صلى علي من لا تثنيلا رفض خدمتي إلى الماء سنة وليس وانا ساق كل من فند هو النبي ورسول والخليل

الكريم سمد على النبي وسيلة محمد على النبي وسيلة محمد أبقى سلام الكريم سمد يا الله يا حادر يا مقتدر يا من إليه جوده يمتدر يا الله يا حادر يا مقتدر يا من إليه جوده يمتدر ناجدك اليوم وقبل اليوم والإجادة بذل فوق صومي جئت بذا القصيد ساكرا لك بي وقبل قدلي فلك سند قصيدة دي سكورا ولم تصل يا مالك سكورا أكرمتني إكرام من ما سافر

كل من جهل أكرمني بخلق والله أعربي ولم يكن له كفا أحد ناجاني الله مكرم الصمد تناجيا بي كفاني الكمد وجعل

0: سلام مسلما
1: مرامي عند الله أعوي سرمدا بجاه الذي أعلاه أعني

أعوي سرمدا بجاه الذي أعلاه أعني معمدا.

متى ما أعد للمات والسكر قادما يجد بال

دعائي استجب بالمصطفى ربي سرمدا ومني تقبل راي مصحاي واحمدا محاج النبي بري إلهي وأحمد ورافقني خير البريات أعمد حتبت سوى مخفي ردي بالنبي معا ووافق

ليس يفسدون من ارتاب في كون المقفى وسيلتي عليه سلام مستر ليس يقصد دعاه لسان حال للحق نافقا بهذا قديم سرمدا وهو احمد مددت يدي لله حرتي واحمد الهي على خير الورى وهو احمد

به لست أكمل مرامي بلا قر وخوف يقاد لي وثيق إلى خير لفي القلب يجمل درى الخلق أن المنتقى خير خلق من

مصليا على الذي بأولى سبحان ربي الفتح.

أحمد من سار ناري ليلى بيوبي وخرادا ليلى

najaitani waliyasukuta laula.

مستقبلنا الى يجري

وليتقر ما يسول ثولا لو سلاميك تبني يا مولا.

وليستقر ما يزول زولا احمد مني انت هالا انزنا وكان لي بكل زار وزنا احمد مني انت هالا انزنا وكان لي بكل زار وزنا خاتت في البر والبر وفي أسر والجريم على عدي وفي فقلت يا رب الورى يا ربنا

وسامي في الأيمان وتبعون يا

Maria. Hallelujah, I take the warm, daddy. Muslim.

والمال وقل له من قدمي ما سرى يا من كفاني موسى واخترى واقسم بوجهك الكريم عمري من المكاري واسع امري واجعل فؤادي عجينة الألوم أنا بعادي إنة الموت العليم واجعل جواري أوتان أوداك إلى الجنان سالمات من إداك يا ربنا سلي صلاة جالبة إلى رداك لإداك خالبة على الذي جعلني لديه كسابي مسليا عليه سيدنا محمد والآلي وزابه في العال والمالي وقل له من أمري فوق المنى وإن تجلني سرور الأمنا يا ربنا سل صلاة ثاملة لصلواتي كلنا كاملة

والسعدي والدجري جميع قمتي دم تنجيري يا ربنا سل صلاة جامعة كل صلاة زاد غير قامها هل الذي ما سلام النور لا ينخدع هل الذي بي أزايا منخدع

علينا كدرات جائلة ما سلام الجالب النماوي مزازها لخيرنا ما لا نؤمن

كما سلي سلاتا زايبة بكل درم مع سلام زايبة لنا سهادة ورقا وسهام يا مغنيا قد كنت لي بتوسعا على الذي تقود للقرن بلا عيدا ولا عزن ولا مرد سيدنا محمد والآل وزابه في العال والمآل يا ربنا يا من تعالى أنسنا هني سلي كل سار وسنا مع سلامك على المزفي من غاد لي موج لكل مدفي سيدنا محمد والعلي وسابي في العلي والمعالي واكتب له في كل ما مني صدر من قدم غلاوة بلا قدر وجعل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تسافي ميرا وجعل حياتي عبادة تدوم لو مسارات تخدم الخديم وارفع لعرسك وللكرسي نسمك هذا بمك الخرسي يا الله يا أحد إنك الصمد يا رافع السماء من خير أمل سل بيدي قل هو الله على وسيلتي نبيك الآن سيدنا محمد والآلي وزابي في العالي والمعالي وابلو يا ربي من يوم الآن أهلا بسارات لدى كل آل وجل كتابتي مزايا هدى لو وزينا يزدري يا هدى يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي ما لنا أول منام وقعدني إليك يا ربي بك وقتني بك لو بك سيدنا محمد والآل وزعبي بالعال والمال وابلو يا ربي في الاثنين فوق المنى والهاجم المنين بخير آبة وخير قدري يا من كفاني قدرات الخدر يا ربنا صل صلاة داريا كل المفاسد تزول داريا

يوم الأربعاء يا باقيا مرويا ومسبها ما في كل ملك وبصري يخبطوا من زيت وبزري وجنوره في الله لزيد بلادية بخدر زيد يا ربنا سل صلاة زافية صدور قوم المؤمنين زافية ما سلا من زارف مفاسدا بخيرنا وسقوة وفاسدا هل الذي بشره مدادي وقلني سنين مع ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمال وبالقميص يبيه فوق المنى يا من جعلته أمين المنى يا ربنا صل صلاة تذيب من قصد تريمان فتذب إلى سواي سرمد ما سلام لخيرنا يسب من بين سلام

الجلالي وسعبي في العل والمار واجد الرعد تعديدا يدوم يسرفهم لخير عبدك الختيم وابلغ يا رب يوم الجمعة فوق المناك مع الذي قد جمع يا ربنا أسل صلاة تبقى ما سلام يقود سبقى على الذي واب لي كتابا قل لي لا يوجه لي تعبا سيدنا محمد والأهل وصحبه في العلي والمال وابلغ يا رب يوم ستي وكل يوم يافعا من نبي وجل صلاتي يا دي لدي خير صلاة صليت عليه واكتب له بها بسارات عاد وهب له الايام من يوم العاد بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدي يا مصطفى يا سندا صلى عليك من اداك سندا ازكى صلاه بسلام لي تجود بالاستقامه والدليل الوجود في الاهل والاصحاب والاباء وزادني علما ما اتباعي يا سيدي يا مجتبى يا ذا الولاء.

محمد في الآل والساد وتفى ما ذر أني وجعلني لي فبالنظر يا سيدي يا منتقى يا ذنودا صلى عليك من سأل تهودا أسعى صلاة لي تزوغ كلما يا استعيت سرمدا مسلما مع سلام بجميل علي وزادك الدرر والأعالي يا سيدي يا مرتفع يا من سرى صلى عليك من دها كليسرا أسكى صلاة اللي تجود بزبر بأن أجعلك من خير زبر مع سلام بجميل علي وسعب من خد لهم معاني يا سيدي يا خير مرسل الى خلق الاله العالمين نزل الى صلى وسلم عليك ابدا بالال وسعب ومن تعبدا أسكى صلاة من وجه الله بسلام تطيب لي توبى يا ما دار سلام صلى وسلم عليك بجميع أهلك والغصابرة بكسميع أسكى صلاة تجود في وداك مع سلام لي يسكر وداك يا خير كل والد وما ولد صلى عليك من تها لا ان ولد مسلما ما في اي وبدي كما لخير هذا لو وبدي بخير رد للجنان وبك سفا ابدا

كالهما رب الكريم في القدر الله وقرت الغديم قال أجلا مسلما عليك فوق عددي بلال وشعب وذا دم ددي يا من لتصديقك قد سوق القمر صلى عليك من بقفك أمر مسلما عليك بالإكرام بلال وشعب بلال سرامي وبك جملة ذنوبي كفرا وكلما علي عني كفرا يا مصطفى يا منتقى يا مجتبى صلى عليك من أدى كوجتبى وسلم عليك في الأهل الكرام وزادك القر وخا دليل مرام ولي سوايا نهي وسقا كفى وما يارم ارتقا وجاد لي بكثرة التلاوة وذكر وصلاة بالهلاوة وجاد لي بالعلم والأخمال وبتاتب وبالكمال يا سيدي يا بخيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منعم قد نما بك علينا وأدى من نعما وكل ما تلقى إليه غادا لك بلا مسقة فانغادا مسلما عليك يا مختار وليزاغ كل ما اغتار دنيا وأخرى بك ذا سلاما من الإصحاب ومن الملامة وتيب زمان لي كماويت وكفاني سرمدا ما لاويت وبك لي كان وساخل العرب وتاسير كسر وجوه من عرب ودمني الى سياب امنا وقعد لي بلا حساب للمنى. Whoa!

وجد لي بكون ذال النسبة لي ولأمة يعيش قطبا وقف عنا جملة رزايا به وساقني به المدايا خاتمته بسكر وسكر.

الجلال يا الله يا خليل

بعد الخلق كلهم الحمد لله ذي الغفران والكرم ثم سلام لي بعد الخلق كلهم.

حربا والهجيم محمد خير خلق.

خدم حسيا أستغفر الله ما لم تكن كسبت أستغفر

أستغفر العالم يومي وليلتي ومن قد قبل أن

أستغفر الله ما حبت يمانية أستغفر

مرايكم ولم أمل للغاوى فاليوم قلت أين أستغفر الله بعد الخواتيم.

Joseph,

سيره.

0: los
1: cielos,
0: ante los cielos,
1: de la
0: nación.

ഇല്ല

Well, yeah,

Bye-bye.

Chile. ¡Sale, que le pasa!

0: خير أهلا
1: بالأغنى.

Quando amore.

0: 啦哩
1: 呀啦啦哩呀啦啦啦哎呀妈呀
0: 真的哇真的

0: 妈妈，
1: 我的妈妈，我的妈妈，妈妈，妈妈。

Bye.

Thank you.

I'm gonna go to the hospital.

Oh, my God.

Lord, have mercy.

Bye.

Jangan tulis pakai. Tapi, betul.

Olha, Paulo, vai.

can go alone. I've been all together.

I'm going to go to the hospital.

سلام الله.

Thank you.

لنا نعرف الأيام وخلي وجود جديد.

يا دار النيابي وعلمي وخدمتي.

ஏகோகமேயே குல்லவாதின் வசாதே எலாதன்வசோ ரங்கம் பகில் ஐயே.

يباجل كل لك اليوم ما قدير

لهم في وخدمة من بعد للخير المقامات خرجوا ببركة.

ולבטרת רובה, נתרת לחיינה.

Bilal la hulil kada lebih darayah.

Nabaum ya bayi sarma

لقلق الغيليخ لقما أشاء أبدا بالبيسر والسفي والهدوان يلاه يا بارئ الخلق خد للنافع دون آزل وقودي الأجران جناتي الله أنت المسور خلد للنبي بشارا وصورا لياد المكر الله غفرت لي.

بأوليائك يا فتاح يا الله. علمتني الغيب حتى سرت منتبها أنت.

أنت الذي في الأزل فاتقتني أبدا لطفا عجيبا يزي ذو الفكر يا الله أنت الخبير.

أنت الحليم الذي زحزحت جملة من لم ترتهم دين خير داري الله. أنت العظيم الذي بانت عظمته لخطف ذل العظيم من منك يا الله. أنت

أنت الكبير الذي بانت كبارته لخوت منك كبير الأجر الله أنت الحبيب.

أنت الرقيب الذي بانت سيانته كليتي عن سوى

يا موصي القلق والأشائج التيها كفيتني درما أحسين.

وَإِنَّكَ الْأَوَّانُ عَلْنِي هُنَا وَغَادَلْ فِي السَّابِقِينَ بِفَضْلٍ مِنْكَ يَا اللَّهُ يَا آخِرُ جُوعٍ.

وآثر بي القرآن يا الله يا باطن ارزقني الأسرار زامنان الوجه الفؤاد.

وإن لك المتاهى دي تقعدا كما علت إلى سوى قصني الدر في الدهر يلاه وسع ومن لتواء يقدون مفسدات وليس جيب دعوة.

من عيد الإسلام منتقيم ولنتخمت فيما لاخترت يا الله أنت العظيم.

أغنيتني إنك المغني بلا سبب فسرمدا ليكن بالفضل الله عديتني إنك المديم الكرامة.

لخوتكم بكاما اخترت من المنان وراثة وارث الأموات يلاهو.

جابر وانا جابر فاوان.

Mama,

UCAPFM 103.5 UCAPFM fi ci Touba Ndam 103.5.

I'm not letting you down.

Hallelujah.

UCAP FM

Ika FM.

0: UCAPFM.
1: Now I'm going to go.

Pick up FM,

Hallelujah.

Pick up FM

يهرتي واي

على الهادي المجيد فجعل الباغي بأن فيصل خير السلام على الهادي البشير وجهت للهادي العليم عقلي وفكرتي وهو ينير نقلي يقود للفرح والبركة وسكنا

محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك الابتداء ميمون الابتداء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي

باب الغلا إليك مني بشر مقدمة في خدمة الذي قد تقدم يا معوتا أبدا وسلما على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وسهدي بالمال والمال عدد مهضومات ربنا العليم يا من بواب غير علوم وسل يا رحمن وارض سلما على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآل

وسلمي على نبيك الشهيد العالمي سيدنا محمد والآل وسهبه في الآل والمال يا من يقول لمسلم مره علي عشرا قد تنيه بره ولي توسل مشارك القدر مسافرا لغير نهوي القدر يا الله يا رمان يا رميم يا من بجميل النبي القسم يا سل بتسليم بلا انتهاء عني على النبي ذي البال سيدنا محمد والآل وسهبي في الآل والمال يا من يوسل لفينا سميا بجاهي يا من أمان فيا على نبي كان يمر بيئة سرعا ويوقظ سعيدا وسن

برحمة وسبقة وهو الذي لمن عليه ألفا تل المنى وفي الجنان يلفا يلا أسلي أبدا وسلمي.

العلماء والمؤمنين وفيهم من ظلما وجر كتابك معي حيث أكون يا واهبا وابتليكم فيكون يلا أسلم وتسلم كل

الزبور وسل يا رحمن ورد سلمي على الذي به فقدت ولمي سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمال وسف لي يا خزبي ونومي وزن لغيري جال باك اللومي وحركاتي الألم والسكنات لك أهب من جميع الحسنات بغير آفة وغير كدري

الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا وتذكر الأكملين وعني يد والدي والجميع من سروا بشيء غيورا يا سميع ورم جميع الأولياء والأمة وتكشف الذي ترى منهم واسأل إلهك بسوى ما يفسد نهج نبيك وظلما حسدوا واسأل إلهك بهداك واسرد قلوبهم عن ذر ذي تعرف واسرب قلوب المشركين لسواه ذر الذين أحسنوا ما انسواه واسأل عبادك بذل الأمر لا باقتهام من أي هذا الأمر.

ابدا حيث اكون بلا اذى ولا جوانب فيكون. وسل يا رحمن سرمدا على من الولى قد به لمن على سيدنا محمد وسلم والآل والسهب وخلبي علمي يا من فؤادي ويدي قد جعلا درب كتابك به فانجعلا وبحياتي تسوق الرجلا لغير نهوي أبدا والخجلا وجدت لليوم وبعد اليوم بما بي قد زدت بشرى القوم بلا أذى ولا لغى ولا أبد كما كفيتني به من انتقد ولي كنت في جميع الحركات وسكنات حسنات بركات وقدت لي

يتدعون جولي وليقض فوق سوري والمنى وفوق أهل عرفات ومنى يا من جعلت قلمي في هجة من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبلت وصومي ولي جعلت بك كل شهري فوق عبادات وراث الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة فوق غيور من أدام حسنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحكيم سميا صل صلاة ما صلاة من الجهاد عديم وعند جميع جندك وتجزي أيضا أهل بدر عني حيا يفوق يا عظيم المني يا الله يا ثمر إنك الأحد وقلت لي جودك من يوم الأحد صل وسلم فرمدا على النبي ناسي كل أقرب وأجنبي

أنت يا شكور حملت لي من أفس لفلسس منبها في ذاك عام نفسي يا غير من له توجه الفقير وغير من به تأنس الحقير أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب صل وسلم سرمدا عليه بآله والمنتمي إليه من ذهبه وتابعينه فدا ليومك العزيم يا من هو بدا.

سيدنا محمد والآل وسبيب العال والمال كما به سبت لي لساني وغتك

واجعل حياتي الوسرورا مؤبدا واشكر لي البرورا وسل يا رحيم سرمدا على سيدنا محمد مهد الولا.

الهالك عن كل سالك وكل سالك وخال بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا الإسلام ونصر الحق ودينك النصر مبشرا ومنذرا كما انتصر وجعل به غرفة مقدمة مقبولة بركة معظمة وجعل غرفة بشارات تنير قلب الذي بها يسلي يا منير وارفع لمن بها يسلي ذكره واجبر له القاتل واشرح صدره يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بمليك ملك قد سمي صل بتسليم على المملك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وسهبه في الآل والمال يا من به لي قضيت عربي وقلت لي به لسان العربي وقل له حلاوة.

بما به مدته يا السماء.

وبالرهين كنت لي بلا حساب يا جاعلا كل يدي خير حساب فسل عني أبدا وسلما على نبي ولي كن معلما يلا وسل ولتسلم في أبد عني على من لك بعد من عبد سيدنا محمد والآل وسبي بالآل والمآل وسل يا رحمن ولتسلم على النبي والرسول سلمي سيدنا محمد والآل.

وجه مفسدة ولا توجه العداء والحسدة وجل قائدي وقولي والعمل خير مسالها وسؤلي الأمل وفي الذين يتبيه أبلي ما لم ينلوا السالحون قبلي.

توجه الإسعاد لي أبدا وسر ذات سامي يا من منع توجه الإسعاد لي أبدا وسر ذات سامي يا ربي لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك شريت لي ربي بانترافي عن المضي من تزخرافي وولت بيني وبين دري وجدت لي منك بخير سري.

اليوم بسمة كل من شخر ودوم واسرف جوانب الشقاء والملام لخير سادية في سيا سلام وسل يا رهيم والمسلمين

Thank you.

لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

عزيم إنك لغفور شكور يا عليل يا كبير لك علي سر وتكبير.

Ikapesen

Pick up FM

Hallelujah.

I'm not going to be able to do it.

0: Pícate FM.
1: Oh, baby.

0: Ikapefen.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وكله عليه الصلاة والسلام بهذا النظم عدد حروفه مطلقا بشارة قادرة أبدا آمين وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح أبدا بهذه المقدمة وادخل سرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى بها أو أعان على تحصيلها آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم

محمد الرسول الذي وجنده عن العاد والأسى.

0: وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا
1: يا ربنا يا ربنا
2: يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا حمدنا بأن نصلي على سيدنا من فريد على محمد وأن نسلم على يا باقي أعطيت سلمد المولى فسلمد سلم وسلم عليه عن يديه وتقول لك صلي عليه في جميل الآل مع السلام والسجد.

وَفِي لِكُلِّ مُؤْمِنٍ مَّغْفِرَةً لِّكُلِّ خَيْرٍ مُّؤْمِنًا وَفِي لِكُلِّ مُسْلِمٍ مُّسْلِمَاتٍ مَّغْفِرَةً تَنزِلُ

فسبح الحي والمعالي يا من به سبح الانبياء من الميت بسبب الانبياء سلم تسليما على النبي والآل والصحب وسلم فيه يا من من الناس ما سمت وحسنه عزمت سل وسلم سرما عليه في آله والمتبي إليه وسل يا رحمن في تسليمي على الذي

وسلي عليه بسلامي على الذي تسر أحلامي سيدنا محمد وآله وسلم.

وسابعا في وسج سؤالي بحرمة المسألة المنيعة صلي على من جاء في الشريعة سيدنا محمد الرسول وعلى آله وصحبه وكل مسلمين وتغنني عن التعرفات يا والدا في وصفه وسادي وفي بآله وتغني اسمها ليامنا دوري وكل

بغير مشرك وخير مشركات وتؤمني بها كثرة وتبقى خير مسر جهاد ولي فارق جميل العركات وسكنا بوجه الخبر.

يمنع هذا الفوالدين أرسل بغير جهد سيطانا وليأمر في وطني أوطانا بغرمة الألم بالتعرس خلي لي العزمة يا

سماء وما بآدم كل من من قد نار وتبر بمنطوي وذل بآمن لكل من بغير ما يدري حيثما واسفا لكل سيدان مريض بألف الشيطان لا نبي ولقي خير الذين عسرا درا ولا

ಸದಾ ಪ್ರಿಯ ವಿನಾಂತರ ಸುರ

سيدنا محمد المبارك يا واحد.

قلبه مقصد الوصلا ولا تزول لبعدها المفسدا وليكن بالعباد زمرا وسكنا بغاياته يوما.

يا ربنا صل وسلم.

గర్భనాయ సలా దివసమా.

عن كل ما وجد كتاب بديهة الأعمال الصالحات.

يا حبيب الزمي وواه

ولا لحساب الذين بعثوا سلي على الناقب والمعتاد مع سلام فوزي المجاهد وآله وسبي الأدلة يا من به أعيد الأدلة.

وسلم وسلم يا خير على معزم السماء طاهر وآله وسبيل رجالي يا من هما كل عن الأجال سل وسلم يا مقتدر يا من إلى وتهدي أتدي.

وسلي المعذر بطيب على الذي سميته بطيب ولا لباس بسير المناقب لا غير من هدي به التراقب سل وسلم يا مؤيدي على الذي

يوايمن فمن يبديك يا ماس حال لو ليزاس أمر سيدي ماس حبيبو عند اليمن نلاي قولن للا ديغل مطان تلين لمكو ديغل نمي كوي راك تبول زغن مسكين في يمن ما صفنهم بلين ديغل أمر ملين منشون نيفو كوير أجيار خمل ليلا سخن خوا يمن هم جمي بس ماس نلو لسان والكيم كون يو يو الماس لنغي نلو ميرام نيا عنجي في يمن يونن تبان كي سكرات يو غي نلو بنا قريت مبالم سا بيب ديت يو غي نلو في يمن دلو كبامون ماس يونن بفاتنا ماس يغلنا مدينة ماس كن نلول يان في يمن دلو كبا موت في زال ناكو يغل نسي لسا سوف كي ما يونن إلسا مجد لح فوا يمن كرن لماس جن يمن تبي كبير ألو في يمن مولم بدين يوم كن دون جشني ونجيلو في يمن كرن لماس جن يمن tabbi jabir allum yaman mbolen bidi yam ten da do gis ni wonde lu fa yaman mbolem garab gen yengul mbolem yalaw len nu jogul mbolem asamaasi niral ñu lak bu bax fa wa yaman munaaji la gude nguro di joy ba ben ko mu xey di ñaan yalla di laaj na li ma gen ci fi yaman nem lu deugal la delu am na del ci gudigi ma jëm budé na shaytan rajim sotil ma mbir mi fi yaman yendo kéro ba ci gudis mbolam ba ci ba bepp nis mbolam yaram ba bepp dis ngir mbir mo tis ma mo gison yendo kéro ba ci gudis mbolam ba ci ba bepp nis mbolam yaram ba bepp dis ngir mbir mo ci isma mo gison jango nga mbir ma del jaat na ko mas li ngay xalat ram la nang ko mana wat demal madina ya ku man jango nga mbir ma del jaat na ko mas li ngay xalat lu ham la nang ko mana wat demal madina ya ku man mas li te woluna kero yonen ba faatuna kero joya mas joyan kero musef ko joy fa yaman joy ba garab ya bok joy gude yaman ya ser di joy malatir maraye joy ngir joy mas mon yaman mahmud so joy la a ya weyli weyli weyli a fa fa ay weyli a ma joy la mas mon yaman jaber bana ya sayidi يا مالكي فاستدي يا ويني ويني يا سدي في ليل اسفي يمن مجاي فجاي يا غلول ناكو محمد رسول ما دون سانغب دون رسول فاتنا تي مان في يمن مخي دي جولي جدي جوي تخال دي جوي سكي دي جوي سكي دي جوي جكي دي جوي هاي بسل مال في يمن قال يا محمد وابل قاسم شهيدا ويا هما المسجد انا لله لوخن انا اليه راجعون دوكن بشيت لم وخن غنا كرو بمنا ما ون يوم الخيام يا كو يمن جبريل دوتنا دي نيو دين اي وحي نتاو دي واخ سانغام لوي نراخو tey de gën dund fi man mu fa metteel gam ko joxon delu xalam lam ko waxon tere ko tim koy ñaan na won de lox di joy wa yaman mu ba metteel gam ko joxon delu xalam lam ko waxon tere ko tim koy ñaan na won de lox di joy wa yaman na ma ngi ñaan borom metteel gile ma tim te moy rasul

புண்ணியா எல்லாம் தேனா

Sudara, Jai Jai Jai.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفريه بهذه المنظومة في كل عرف منها وأبل الناس معها رداك نكبري في كل وقت وإن أبدا آمين وأبل كل من يقرأ سعادة الدارين آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يسبون وسلام على المرسلين وأرض الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصل علي وسيدي وسلم تعظيما وعلى إبليس وجميع المباشر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا صمت رسول الله وجميع المصالح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جاوبت الله بكتابي إلى دخولي الجنة جاوبت بالفرقان ربي المعين منت نفسي وتزحت مينا

والجنان ولا لي الابرار في اخرايا والغاد لي بلد اخرايا رعب قليل الجنان جيم ولجاس صار جيم تركيان الليل والفجار كم بني العالم نجاري اكرم البديل كتابي وسعدي وانجار بنتابي لم يلني الى دخول الجنان غريب زارة

دخول الجنة المزارع في العليس منا لم يلعني سجر ولا وعيد وأمري لبنا معيد أفعل يسر النصر الله حبا ولا إله إلا الله أفعل يسر النصر الله.

وجود المنزار حبيبي بدلك يا وابو

Musa Lima Tipama Gawah.

لم يزد الغمام يسجد إلى سماء والوالدان مال أولاد أبناء.

0: والمسقى دار عذر الأخدار
1: ومن كرامته على

منقذ قلوبي من التقائي مزدحيا.

سيدنا محمد باب الفلاح وسيلتي إليك بالنبي السلام وسليا وسلما عليه وكل من

المعجلات يا غير يا غير يا مدير.

فلفرها بيني وبين مفسرين أنا الذي أرمت وليهما إليك عازما على

وبالسكر المسالك الخلاسي وتكفني عن جملة المهاسي وبالسكر ربيت لي فالأغنياء عن الجبال.

واغفر لهم واجعل لآل بيتنا سبيل هبه إنك سلوى نصيبا في تمام واجعل جميع ملكاتي أمك وسكنا

محمد الرسول وجنده عن الحاج والأسى والجنة.

أمة تسر مشفعا بكم ثم أسر أدمت من رب البرايا حما.

0: تلك مثل
1: على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا
2: يا ربنا يا ربنا
3: يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا حمدنا بأن تصلي

والنبي وفي كل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مؤمنا وفي كل مسلم ومسلمة مغفرة تنزل من سلامة وفي كل مسلم ومسلمة.

0: على نبي سبوح الرعبا سيدنا محمد البراري وسابت الآل وبالمعالي يا من بيسا سبيل الأنبياء من النعيد قد سابر الأنبياء سلم تسليم على النبي والآل والصحب وسلم فيه يا من من الناس ما أسمت
1: إكابيثن
0: أسمت سلم وسلم سرما عليه في آله والمتبي إليه وسل يا رحمن بتسليمي على النسيم.

وسلي يا نبي سلامي على الذي تصل أعمامي سيدنا محمد وآله.

وانصر علينا بركات الفاتحة واجعل إلى أهل غزب مانعا وطلنا بك مع المختار لنا بحرمة

Ikatefem.

ఫనాజిలా మాంగు సారాజి వలు ఫనాజి.

وسابحنكِ وسجِ بحرمة المحفلة المنيعة صلي على من جاء بالشريعة سيدنا محمد وسلم ولا لوصف وكل مسلمين ودنني عن التعرفات يا والدا بوصفي وسادي وبفعاله وكل بسمه هي من ادري وكل

بغير المشرك وغير مشركات وتؤمني بها فسامحاني وتبقى خير مسر الجهاد ولي فارق في جميع العركات وسكنا بوجه الهوى.

بغير العين تجاوزي.

بهمة صارئة لكل ما يسوء بسيء من النعي سما

وَالْمِعَامِلُ لِكُلَّ مَنْ مَرَى

ولك خير الزمين حيث ترى ولا تلم مني المال وبالسخاوة من الشيطان بخير ما ملكت أرضانا يسرقه مريسا بدماغه وليس يملك

Yeah, we're going to do it.

0: UCAP FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو خير لكم. هداني الإله بالكتاب بلا حراوة ولا حتاب. وجهت كلي له به بلا تردد وهموري تقبلا. خيرت لي الخيرات وانصرفت لها ومن فجل علي اقترفت. يقودني التوفيق والإلهام إلى رضا باخ له الإفهام. رد لخيري الذي لم يرضى لي باخ هبابي خدمة المفضل لوجه باخ خاذ لي كتابه أبلوه بالحارات سا كتابا كتابتي لوجه ربي الكريم. تقود لي بكم جميع حمار من حلي الله بالكتاب بلا مهادات ولا حتاب. ويختار ولي كليتي الله الكريم ولي بكن جاد وسكره أروم. يقودني التوفيق والرضوان ولي سواي انصرف الحدوان. خار لي المختار في كليتي لوجهه الكريم أحلى نيتي. توجه الخير بالانتهاء توجه الخير بالانتهاء إلى جاد استصال هائم. أكرم الباقي وخاذل المنى بلا حلاوة أسيد الأمنام. ردي عني المخدم الكريم وكان لي بكم وحمده أروم. فأحييناه فست بذكر وشكور بالكتاب وليس ينهني أصلا ولا عتاب. أعطاني الكتاب ربي الأكرم وبالبناء هجاد للمكرم. حارب ما يسرني جهاتي مخزن يدي عن درر وهاتي يدي إلى المخزن حالي تمتد ولي حلالا طيبا يمد للباقي مسرة بلا تكلف وهمري تقبلا. نويت شكره من المحرم لقد مثل الهجر بالتكرم إلا يكاد حدد السهور عرفا لوجهه مع السهور. أديتي ألوفتي بهذا الكتاب بلا أصل ولا حساب أو حتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسن الله من الشيطان صفى الممر لي كالأوتان وسبق خالق الورى رب الفلق من سر ما يخلقه وما خلق. وجهت للإله بسم الله كليتي بلا أصل أو لاهم ساكر رب لم يصل مهينا ولي سواي وجه اللهنا. بسم الله وهو الرحمن نعم الرحيم ثبت الأمان. أحمد ربي حال التوحيد وأخويه منهج الوحيد. أحمد ربي حال التوحيد وأخويه منهج الوحيد. له حقائدي له فعالي كساك إخلاصي مع الفعالي. له علومي وله أحمالي كساك آدابي له آمالي. هو الكريم والسلام والسكور وانخاذ لي من هكسة منه سكور. من الأباليس بربي عصم قبل وما لم يرضى لي نبسم. نبست قبل الهام ما لم يختريم. ربي يلي ونبسه في سطرين إلى سواي ما لكل مسلم. وسان قلبي لا وسان جسدين لخير نحوي ينتهي ما لا أهب. بلا التفات لي بعكس ما أهب. سخاوة السيد عن ساخته إلام خيري معيسا ولن خاذ الإلام. يعيس مني اللهين والحبيل وما لهم علي دهرا من سبيل. ترده وترد القبيلة ربي لخير لا سمو بولام. إلى سوى نفسي وما لي يميل. إبليس كان ساسهور أو قمون نفى لخير جهة الإله. أدوه وكل من والاهم إلى سوى يدرك السيطاني. ما لهما علي من سلطان ليس يميل لجهات الست. إبليس وهو يائس بالست رد المقاهد له القحار. وساقه لخير القهار جنبه الله جنابي فاجتنب. مذرتي ورام خيري وذنب يدر خيري الأحادي لا تروم. توجها لي وكان للكريم مع إلهي انتهى السيطاني. لبس فالمامر والأوتاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحمد قال سبتدا بالبسملة معصبلا مسليا أن حمدلا. أصب ربنا الإله ذي الفلح من سر ما يخلقه وما خلق. وجهت لله العلي النيتيم والخول والفهل كسا كل يتيم. ذلك فضل الله نهم له ربي ولا إله إلا له. بسم الله وبالرحمن وبالرحيم مالك الأسمان. الحمد لله مصليا على سيدنا محمد باب العلام. له تعالى الحمد والشكر هو الحميد وهو الشكور. له عباداتي له حاداتي ولي خادم يتصاداتي. هو الذي لوجهه الكريم لي كان في الدارين بالتكريم. مع توجه اللهين اليمن لخير نهي ساخه كل سمن. نذكر ربنا أهل الكتاب بلا شقاوة ولا حتاب. إلا سوانا وجه السيطان باخل لنا خطيب الأوتان. له سكورنا على الأخيار وما لنختار بلا أخيار. سكورنا وحمدنا خطف للام لمن هدانا وأطاب الخلد يسوق سرمدا إلى سوانا ما سار باخ له هوانا تابت حياته بلا شيطان وليسف الممر كالأوتان إلى سوى ينتهي كل لحين بفضل ربي المكرم المكرم المحين نهى لخير الفساد والضرر كمن تهالي الصلاح والضرر إلى سوى ينتهي الحدوان وسوء الحرر والحوان لربي الحمد محى السرائيم بلا مهادات ولا حنائم رد السياتين لخير الله حبل انتهالي حبس الإله جادلنا بهسمة من كل ما يسوء أو يضر حاج الحلمة يا من يريد اليمن والحرمة آخر نسابا فقه تعليما مترخيا للحلي فقلت محققا في كل ما نقلت الله أجابني الملك وهو الواسه وبنده ودهر لا أناسه لنغاد كل سمت الله رضيا ليعبد الحن مالكي مرتضيا لله ربي عبدا كل يتيم جهل مثل الأنبياء إني يتيم هو الذي وجه لي ما أشتهيم من ملكه الذي إليه ينتهيم فاستهز بالله من الشيطان الرجيم فرل لخير الله سرمدا وانخاذ لي حب النبي أحمدا إلى سوى يدهر ينهو مفسد وتاب للقلب وتاب الجسد ساخ سياتين لخير الباقي درار لين السطح والطباقي تصيب من ساخ لخير حسدا على الذي به كفاني مفسدا وصب ربي وأحاسني فلا أسال شاكرا وذري أفلا سبى المفاسد وكل من لعين لخير نهبي من حسودي لم يهد لم يحن بالله وسط من جميه ما خلق وما سيخلق والنهمة الفلق عاصني به من البرايا وكان لي مخلدا بشرايا له كتابي شاكرا وهو سكور وجاد لي منه بأفيد السكور لوجه الكريم سق للهين لخير نهبي يا حفيظ يا معين انسف توجه الأسال نهوي وصف كل من لحن بالوهوي أبلي ما قلت بس الحروف وجل حياتي أنفع المعروف بعوت أن يحسدني الشيطان يا من له الخلاء والأوتان نفيت إبليس وما والاه لخير نهوي أبدا يا اللهم أصبته بعدا في كاك السفر إلى سواي فالأساس نفر له إياس من جنابي أبدا ولسواي ساح من لم يحبدا سر السمان والسهول ينهوم لخير النهي والمنى لتنهوم يسوق ربي كل ما فيه ضرر إلى سواي ولخير ينقرر تواف من لم يهود الله نها إلى سواي ولخير جنام إلى سواي كل من حاداني نها بلا أسن بمن هداني نفى الحسيد كل من لم يحوني لخير الدري وهو تلوني أسب كل من أبى مسرتي ربي لخير ما هي المضرتي لا يتوجه لدري سردا خلق ولا أخا حسن أو كمدام لا ينتهي كافر أو منافق لجهدي ومن هدى أوافق رد الأحادي لخير قبلان يلتمس دري وقلبي يطمئن جفت كلام ربنا باسمتي من الرجيم سلعسى والصدمتي يسوقه لإسمه في عبدي باخ كفاني كل من لم يحبري مني يقيس الله سرمدا وانخاذ لي يمن النبي أحمدا بالغ هدى الله سكف هادي والتسكن جسدي على رداك يا مصير المسلم عن التفكر وصحصح حصدي لخير نهوي وهمني عن حسد لك جواره محن وخلدي يا خير منسل حباب بلدي كليته لوقفها أسددي يا باسرا لكتبي ومددي حديتي منك ومن محمد سيدنا مخنية عنك مد درجة الماهي مها الترددي والجاهل جرد بلا تحدد يسور كل رافه معيدي على الكتاب والنبي الجيد إن الكتاب ورسول السمد قد رفع كلي بخير عمد ليأذني سكر فهذا المهتدي ولسواي ساخ كل معتدي للمنتقى وجهة قلبي ويدي بخدمة ولي حباب الأفير أجابني السميع نهم سندي في رمضان بالنبي محمد هدى فؤادي لا حسان جسدي هدى رداه واسع المفسد لهم دار السلام لله التوحيد بلا إشراك وخاذل الجنان سائد لكن هو الذي له الوجود والخرم محل بقى مخالفا لذي حرم محمد صلى عليه بالسلام رسوله الذي له هذا الكلام دين الإله ربنا الإسلام دين لخيره انتهى ملام إن كتاب ربنا الكتاب وفيه خالص ذلك الكتاب رسولنا أحمد خير الرسل على جميع صلوات المرسلين الأولياء والحلماء والعاملون مهن خيار عند رب العالمين لكل مؤمن وكل مسلم وكل مسلم خيور الأحلام سقاسنا وسقا والحمد مهام لمن جلالا وجمالا جمهام له كتابي وجماله نهام ليعبد ولي يقود المنهام إلي يقود ما له السعداد فرود لك التعاد والعداد ملكتني الدين أجزاء إدراكي أثبت كل لي من الإسراك وكذلك مكنا وجود سي الخرم والبقاي قد بان لي وجاد بارتقاي كتاب سي الخلاف والخيام عدية لي لدى الخيام ذلك أحد إليه الوحدة قلت كما نهاه كل واحد الله ربي أحد ولاهم أصمد الذي بدر علاهم ليس بوالد وليس بولد خلق كل والد وما ولد كرمني بقل هو الله أحد تكريم من ليس له كفا أحد ملك ذو القدرة والإرادة خليل والحبيب ما أراد كون ذو الحلم وذو الحياة لما أساء بصفى الحياة كرم سيسم مما تحددا أني يخبل وأتى للعدلا ناجلت البصر والكلام وهذا للسكر بلا ملام نهى مدرات سمعني الله عن توجه لي واحد بي لم يهن إلى سواء جالب السخائم ينهو وأحتري مع ارتقائم قال لا تقف نجوت بإسم ربي هذا لي النجاة حي لا يموت ومن خلاني كفه سر المميت إلا يتنهو بصر القدائم وبالمنافس سمح الردائم لي يقود الله ما يقلدهم بصارتي بلا أسن فتحلهم لا يتوجه لنهو بخير ما يسولني إلى الجنان كرما أعطاني الله بفضله الكتاب ولا يوجه لنحوي العتاب تفري إليه وحل يتابا أني مها ما يجب المتابا خيب أعمال هدايا عبدا خيب أعمال هدايا عبدا في ولي خادمنا وعبدا فر لخير جهة السيطان ولي صفى الممر والأوتان نهى لخير ما يضرني لحين أيسه من ضرر الباخي المعين جماله ليصفى هدايا أما الجلال فنفى هدايا واجهني الباخي الجميل بجمال وكان للمغني بهلم وبمال تصيب مغني عن سلاه بالمميت على النبي الحي الذي ليس يموت باخي وجهك الكريم لافتحا بيبان جناتك لي تنفتها أدخل لوجهك الكريم ذاتي دون الأصل جنات سال ساتي ساتي يا جميل يا جميل سرمدا ساخدمة للحربي يا أحمد نويت كوني لك نويت لك نويت كوني لك عبدا يرضي خير ولا ياس السماء والأرض رديت عنك راجيا من كردام وخذت لي منك الهدى والقرداء بارك لي اللهم في عددي بركة تحلو رضا الصادي باقي وجهك الكريم يا حبلي ما لا يرى لسالهين قبلي أبلي كتابك إلى أن تفتح بيبان جناتك لي والافتحام بقية المكس لربي الكريم ذكرا وشكرا والصلاة على يريم ولي وسيلتي إليه أحمد صلاة عليه صلاة وسلم عليه سرمدا في آله وصحبه وتابعين كما لخير يبه نفلهن بقية المكس له وللكتاب وللحديث دون سجر أو هداب صهد لي بسا رقيب وعطيب قبل وربي خاد لي خير متود قرقلت صاحا مالك مقتضيا وعن وسيلتي وحني رديا يا من وهبت لي كل ما أحب ولسواي ما لم لست أحب صل بلا نهاية مع سلام على وسيلة المسسه السلام سيدنا محمد والآليم وصد في العالي وفي المهاليم وبالذي هنا أقول اصحب لي واقبله مني وببسر جدليم باية قبل في ربيه الأولين وسيلتي والله ربي والوليم بالقلب خادما له بخالمين كخدمة السهاب وهو السلمين ومن يسر الكريم الأجلاء إخالة وخدمتي تقبلا ناجيت ربي من المحرم لقد مثل هجة فخر الهرم هدت أهوى من بسكري العزيز وجاد لي منه بخارق عزيز وقلت حامدا له وشاكرا له وأنه راديا وذاكرا يا نافعا إلي جر المنفهم وخدت لي درجة المرتفع لسبب كوني حب ربي وخديم وسيلتي لسي سيادة تدوم وفي ردائك أدم حياتي يا باخيا لي جاد بالآيات خرقلت ساكرا بلا تخرب ولا أسن لله ذا تخرب مرتديا عنه وخاذ للمنام وبي يبصر جميع الأمنا قد كان للرحمن بالأماني لتابت الحياة قسماني محوت ما مضى بتوبة النصوح بصارة لكل باريه فصير مها إلهي بقدر عصم سات الإلهي وهي المعصم جملة ما لم يكن أكبر رضا بما إلي جره سوء خدام يا خير جالب وخير الطافهم وخير قائد وخير النافهم قبلت تدبيري بتدبير كليم ونعقد البيه بتيبك الكليم يا خير حافظ وخير ماكرين وخير شاهد منا لساكرين رديت عن قصى مقوس ساكرا مستقنيا بك دواما ذاكرا maddu yadi bahdam tidadi halakam lil khalq sani likawni halakam kafaftuha anta rabbin min khairikam madadtuha nafi'atan bi khairikam likulli muslimin wa kulli muslimam wa khaytaha kulla balan wa maslamam ya khayra nasirin wa khayra kafirin wa khayra man sahara kulla kafirin man huwa afdalu min al ihsani min malakin aw jinnin aw insanin likawni man hika huwa al ataya bima huwa al huyub wa al khataya wa kawni ihsani al bariyati al hijab hal ladhi faddaltuhu ma hatijab ma hatahu ka fala yu'adum wa laysa yuhsaru wa la yuhaddum lisaka khatatul hida wa qutalim bitardihim qablu wa sirri suntalim madu yadi ila siwal ila siwal ila siwal mukhbitram fi sirri wal arani indi ya'tiram inna wajadna mal karim wa hadam akan fa hal wajadtu mulas aw hadam madu yadi li khayri sil jamalim lam yak hindi min al kamalim ya man nasartani bil baraya wa li taqul bil wara khirayam waddani sihar wal kibarum bikawnikal jamila ya jabbarum inni muhaddisun una bi nihamik iskhot li wa kunt li bi karamik fa qultu musir alayka alayka radiya anka wa birda adum madiya salli bi taslimin ala al mustafahim wa la li wasabi wa sukri yarfahim ya wahidan qad jalla an yudaha wa an yusaraka bi sayfin daha wa an yuma sala wa an yubaha nabahtani wa sittani intibaham salli wa sallim sarmadan ala alamin ya man li wajhikal karim la amin ila siwaya ma na'aytu mutlaham sarafta bistirama bihi mutlaham harqutni ya khaliqi wa kuntali wa hutni anil asa wa suntalim rabbaytani safaytani min dahim kama kafaytani sab'ati dahim rabbaytani hadaytani sakhaytani kasawtani atahamtani raqaytani wa kuntu qablu khaifan muttarab mujassiban anil baraya turam multajihan ilayka bil muqtarim bi afdalil khidami sastirarim wa qutni bihi ilayka ya jamil fasar madan ila siwaka la amin ya man wa'ata li khayra tahliya min ba'di ma rabbaytani bi tahliya salli bi taslimin ala khayril wara kama wa'ata lil muna was suwara ya man yuqdu li ujura shakirin kama alantani khulab al mushrikin wa min ladunka la yaqta ilma qad fa hasani wa mahata sulma fasirta khillaka wa hibbaka bila takallufin wala asan wala bala habdan khadiman bi midadi wal khilam wa bi siwaha dun kadna wa lam wali taqulu mastahaytu abada bila asan in iqra wa qad bada wali ja'a khayra barrin wa sawab akli wasubi akli wasubi jalibatin lis sawab wali ja'a nawma ahla khayrin wali taqulu minka ahla mayrin wali wahabta an fa hatilawa wa khidman tukhallidul halawa salli bi qadrika wa sallim sarmada halal karim sil masaya ahmada wa alihi mahasihabihi alkiram ya man taqulu li ya afdal maram ya man wahabta li ya hawdan ahmada ya wahidan laysa yasaru samada salli ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wal humadi ya man hala nabi yusalli bi salam fi alihi wa sahbi anni ya salam samaytani khatam bi abdika al khadim ya man yaqulu li busaratin tadum ya man wahabta li ya afdal al kalam kama kafaytani dawahi al malam salli bi taslimin ala al mubassirin fi isbihi mukhallidan li busarin wa li bi kawni as sukara sadim wa bil ladhi yasilu sukri judlim ya khair rabbin kana li wa mana ala yabsiril ladhi istakana salli ala sayyidina muhammadi wa alihi mahassaha bil humri kulliyati hamidta mutlaqan kama hamida kulli man jahalta kama wa sukuri wastajibu atlihim muwassihan ya khair mu'tin mutlaqin wa sarmadan salli alayhi bis salam wa tal nisami bihi khair kalam ya rabbana ya khair wahibil wahab hadaita li haji min khairi rahab harqut li kun fa yakunu abada ya man yubahi bil kiram al ubada bi ja'i sayyid al wara wa salliya alayhi bi taslimi wa ahmad kulli yam ya wahiban wa habal li tawfiqa wa hinda sayri kunt li rafiqam salli bi taslimi ala al wasila sayyidina allazi uri sabila muhammadin wa alihi wa sahbi wa qsid qati khita al habib ya man wa habta li tilawata kama tuhib ya wahab ya man hakama li bi talasumil qawam al sahha ma allazi li taqahu ma sahham وبي تلاسم الذي فاق القيام في كل ليلة كما فاق الصيام وقلت لي بركة لا تنثرم قد لا سمت توسعة لا تنخرم مباركا في قلمي وفي الميلاد وجدت لي في كل صحيح بالصلاة ولي جعلت ما كتبت أكبرا رضا لديك قد يسر الكبرى صلي وسلم ولتبارك أبدا على الذي كوني خديمه بدا بفضلك البالي وجاهه العظيم اكتب له منك بصدر نسيم حدثه فيه بالانتهاء بصارة وسد به لهائم يا من رديت عن قصص شيخ نعيم يا من رديت عن قصص شيخ نعيم بك عن الملوك قصص نعيم عليك مصلي جت بالصفايم بلا مهادات ولا جفايم حبا خديما بالدوام العافية سرا وجهرا ساقيور صافيا صل بتسليم يدوم سرمدا على نبيك رسول أحمد وآله وصحبه وبارك يا واحدا سواك لم تشارك يا من رديت عنك يا مقدم صل على من اسمه مقدم سيدنا محمد والآلم وصحب في العالي وفي المحالم يا من حزمت كركلي وجسدي كما نفيت لسواي حسني صل وسلم وتبارك سمدي على النبي المنتقى محمد وصدر رضواني عنك يا سمد يا رافع السماء من خير عمد رديت عنك ربي في الأيام رداس بالصلاة والصيام رديت عنك دهر يا إلهي وأنا أبيبك رسول الله وسيلتي وحرمتي وجنتي عن الحساب والأسى والجنتي سيدنا محمد فصر مدام صلي وسلم عليه وحمدام بجائه كل يدي وتقبلي مني جميع ما يفي من قبلي يا من ما حني ما تقدم وما تأخر وكل قدم صلي بتسليم على المجمل سيدنا المكمل المكمل سيدنا محمد وبكني قد لي ما لبصر لم يكن وسسرة بالسلام أبدا عليه بالآل ومن تحبنا بلاق من سهابه وتابهن كما لخير أبدا سقط اللهن أصبت ما بدف بال أبدا فيما أخذته ومنه بدا وصد بأني أنك سور دائم وبك شاكر وبالخلائم كفيتني محرما ومشكلا وكل مكروه صرح تلك الكلام جعلت كل ما أبحته ليام خير رضا إنك إسكنت ليام جهلت خير ما تركت جهلت خير ما تركته لجا لي رباح وهي لي لن تلجام ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولا نلباخ الولي الكافي مع النبي ما له مكافي لله كل بالنبي عبدا ولا أجاور الذي لن يعبدا نفى رسول الله كل من طلب ما زاني ولم ينل من الطلب.

0: ليال من لجيم إلى ليال لي ولي لم تليم لا يتوجه لنحوي كافرون ولا منافق وربي غافر كفاني المستعصين اللهم خطا ولا إله إلا اللهم إلى سوايا ما لكل من ترك ودى الذي به حسمت من سرك فر الذين كفروا لغيرهم في عبد بترد أسم غيرهم رد الذين كفروا بخيسهم ربي لغير خلبوا بكفرهم يعطلوا إسرائيل كل منارات ما زالني منعسلا بلا انفراد نفى الهدى إلا سواي الله بسر لا إله إلا الله عنه رديت وعن المستطعين عليه خير الصلوات الأنفهم لوجهه الكريم خاد لي السمن بلا حد وأتاب للزمن أنا لني ما وده الأبرار وليس تنوجهات الأشرار إلا يتنخاذ المنا بلا عذاب وعبد الخير دون خاد الأزام لا يذل خلوه من له الوراء كما إلا يخاد منه السوراء ملك النفع وجه حضرا إلى سواي ولخير القرر وجه لي تامين والتفسيرا مؤيدا مصفيا بشيرا مع توجه سوي الدلاليم لجهدي وجاد بالحلاليم نجاه يا لي من حجر ومن وباب وخاد لي في كل زيه أسباب ينخاد نحوي مؤمن ومسلم ومسلم وعبدا لا أسلم نفع هدى ربي لخير خبلان يلتمز ذري كل باوان سلام من سحر للتجارة على الذي له خدو تجارة بادر له الموم مع الصوابين تكرما وفصت بالصوابين ينخاذ لي في جملة الحدادين أجل الكرام ورد الصالحين لا يتوجه إلي الظالم في أبد وبي يرقى عليم السلام عليك البرايا الكافي على نبي ما له مكافي لا شك في كون الإله واحدا وبان لي من سكفان الجاهدا الله لا إله غيره ولا رب سواه اخترته محولا ألا له القلب دوام وله الأمر كله أراني فتلهم له حقائدي مع العبادة ومنها ما سأني عبادا ألا أني خلاه من لم يعبدهم وبي يبصر الذين عبدهم هو الإله لا إله إلا هو وكل بهداه علام هو الإله لا إله إلا هو وكل بهداه علام إلى سواي ولخير مالي ينور الأصاب الخاذلي آمالي لنخاذل الهلوم والحبادة بفضل من بصر بي عبادا ليوجه الخط وما لي مهم إثاره وحوط وإنده لي جمهم إلا يخاد سمن للسسترام مني وبه لديه سترام لو كتابي ولخير لجوما مني سراه خصد وقوما لوجهك الكريم لا توجهن لأكثر مدن لي والمنى لوجهن حديتي منك ومن خير الورام لأوصلت أبدال لجوى الصورام تقود لي في موضه ودوري ما ست يا من جدت بالبدورين كسبت للأسعار في الكتاب وبالحديث ما هي العتاب فتعطي فتى مبينا يا كريم وبرزا لي تقود ما أرم كفيتني در السماء والأرض ولي خبرت ما مدى من قرد كفيتني در الهواء والضرر البرد والحر وكل شيء غرر ودر كل ما خلقه وما تخلقه وبحديث الأقوام كفيتني در البرايا مطلقا أعتقت كل مكرما ومطلقا محوت حبيبي تبصر جميل ما اخترت لي من الخيال يا صميم وبي تبصر الذي رعاني وخدت لي منافع القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. وانشر علي اليوم بلا سلب أبدا وأدخل الجنة وهب لي في هذه الحروف التي أخذتها منها ما لا مزيد منها في الحال والمآل من البشارات المتحققة وهب لي أم الشراب شرابين وكل ما خط لي من المعادات حتى أدخل الجنة التي وهي المتقون آمين يا رب العالمين. وأدخل الجنة فيأت رب العرش بالرضوان بلا تنازع ولا عدوان أشكره إلى الجنان بغض بلا عدا ولا أذى ولا مرض بعثت جاب باق انصرفا بغير رد لي أذى فانصرفا هتقبلني من عيوبي وليهج الله بالغيوب لأعطي الطبيب طالبا منه الفراغ.

والاستقامة وأفضل الصلاة. أقبلي بغير محوي اليمن واصطلاح واشكر نحوي بكوني صلواتي زاكية ودى الحياة برضاك السامية إن بكوني كالصحاب عندك يا مضى مشارة لجندك. من يتقبل بالشكور والثناء وبالجهاد فالأذى قبل ثناء. نفيت إبليس وما والاه إلى سواي أبدا يا الله. هب لباقي وجهك الكريم كونيا معصوما مع التكريم أسلم شاكر عليم باقي على نفحي على السباق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واحبس وقيد كل من كان بيني وبينه شيء يسوءني أو يضرني عن التوجه إلي أو إلى ما يسوءني أو يضرني أوجه إلى غيري وإلى غير ما يضرني أبدا حيث أطلقته وكن لي آمين يا رب العالمين. أمح كل ما صدر مني من الذنوب والمعاصي والعيوب وبدلها لي حسنات آمين يا رب العالمين. وأدخل الجنة فقد فازت ويثل باقي علي كليتي أقضي قولي عملي ونيتي أخذ بيدي الرسول كليا صلى عليه من أجل كليا دين كتاب المصطفى لا غير وينتحي إلى سواي الضير. خبأت ربي والرسول والكتاب مستغير الحساب بالثواب. خبأت ربي والرسول والكتاب مستغير الحساب بالثواب. لوجدت ما أغناني عن الخلائق إلى الجنان. قلبي وجدت ما يغنيني عن الوسائل بلا تخمين. إذا وجدت توحيد الرسول عليهم أزكى سلام من يجل. جهادي انقضى وربي قبلت وقصي كل هاد أرسل. فإلهي العدا لغيري أول المحاجمي الضير. نفعا النافع نفعا جذبا لقلب كل فائز فانجذبا. فداري الله بلا إضرار وما إذا لي جاد بالحلال. تجود لي حروف ذكر ربي بخير علم نافع مربي. فداري الباقي لمن لا يخفى وذي بن بسر بن أخفى. ولقضي حدث بما لقاده ولا يريني لقما. دل على كوني خديم المتبى صلى عليه ربه كما اتبى. فجي بشيء غاب أن سواه وأن ذاك في الذي يهواه. أنا الباقي لديه ولدان خير ورا مالي الصف الخلدا. زاد بلا نهاية كليتي من لا يزال قابلا للنية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على من حرم عليه كتمان كما أمر بتبليغه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه. وانشر علي بركات قولك ولا تكتمونه وتقبل مني هذه الأبيات بقدرة ذاتك يا باقي يا محي يا حي يا قيم. ولا تكتمونه ودادي من ضري به سلمة خرج فارقني دنيا وأخرى به حرج. لربي شكوري بعد حمدي على النبي محمد المختار ذي الحسن والأرج. يا إذا ما مدعت المصطفى جاءني هدى فجد البحرين بالمصطفى مرج. تراسي عن الأعداء في البحر مدفما أثر بهم خيب نعم منهج. كتائم لمدح محمدا عليه السلام ونجاسي الذي انتهج.
كراسية الدارين خير ورى معا علي سلام بي فاق وابتهج مدادي وأقلامي وقلبي وجثتي لباق مميت قد كفاني من فحد ودادي لباق قاد الضر لميت أو المصطفى مع سعدي والعدا لحد وأنعيت عدوا قد نحاني بلا رضا وضيقي في بدا منه خرج نعيت عدوا قد نحاني بلا رضا وضيقي مني في دوا منه خرج هداني الهادي بالمقفى محمد عليه السلام من كفاني به الحرج بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك أبدا اللهم إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق الذين آمنوا وليبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صدق الله تعالى العظيم وبلغ مولانا رسوله الكريم وإنا إن شاء الله لمهتدون ومن الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من الذين له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تدري لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم اللهم أنفعنا بالقرآن العظيم واجعلنا إماما وهدى ورحمة آمين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم هذه القصيدة نقلتها من اللوح المحفوظ ومعنى خير من الأبرار وجزاء ربي وجزاء خير أولي وعدي نجزاء ما تخيل العالمين قدمي لوجه ربي للبقاء والقدم يا إذا الله صرفت عمري بلا أرزين أو مؤمل علمي الله ولي قد طيبا ويوليك شفاء علما غيبا واشتكره بفيد وقفا وإنه خلي وحبي وكفى رضي الله عليه بالنبي صلى عليه بسلام مطنب الحمد لله بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء وابن الله سلامه أعوم وإنه الوهاب إنه الكريم نستحي أن نمت من الله الأحد وإنه المغني المجيب الملتحد إليه قدت الحمد إليه قدت الحمد والشكر معا وإنه ولي مناي جمعا هديتي منه هدتني ونفت ما سألني إلى سواي والشفت خاب العداية في خاسرين ويسو مني صاغرين سقم عرض غير ذاتي وانقض إضوان في لذاتي رضي عني الله إضوان جميل عبادي الغر وإنه السبيل لا خطابي وحما جهاتي إلى الجنان من عدا وهاتي حيث ما القلب أعطى أنسى كلما من الهدى لاقيت قبل علما لقد تبين بلا إنكار كونك لي بالحل والأذكار لقد تبين بلا إنكار كونك لي بالحل والأذكار بركتي في أبد لا تنصرم وكل من نحى مضرتي حرم رافقنا الرجال والكرام في غيبتي وانقاد للمرام أرض ما يليق من رب السبيل بأهل بلد ولهم نعم الجموع أرض بلا نهاية قدر الجزاء لأهل بلد الوعود أنجزاء بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وانصر علي يمن قولك لعلكم تفلحون لقد تبين لكل من عقل زيب عيني القلب من نقل أو من فيود من لم يلد وتولودا فنار خلد أم تلك الاهتراء أو ظلم والله الساق لي سواي من ظلم
هذه يهدي الدجال والله الساق رسواي من ظلم هذه يهدي الدجال ويدين بالفساد جالو كرم الكريم والمكرم إما لغير تحت العرم رمو ترسي عن الظلم عند الظلمات يزدي ساق لغير الصدمات وغيب العلوم في الجاهلين وغير العلوم عند الجاهلين وطب الصواب عند الزاهلين لقد تبين لدى الفجار فزيت فقد من حكيم جاري حكمة ذي الجلال والإكرام لجذبت مواهب الكرام حكمة ذي الجلال والإكرام لجذبت مواهب الكرام وجعل الجليل بانتقام وقاضي الجميل أرفع مقام هو الشكر ما هدى به من نقل منذ عدوي عن جنابي عقل في كل عام في جنابي عقل نور شكر من هدى بي من عقل منذ عدوي عن جنابي عقل في كل عام وفي كل شهر وفي كل أسبوع وفي يوم آمين وفي كل يوم آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجهك الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل من قائل هذه الأبيات آمين يا رب العالمين فاستجاب لهم ربهم فك رقاب المسلمين يا كريم والمسلمات وتقلي ما أروم أحمدك اللهم ذا شكور لك فأنت سرمدا مشكور سلمتني من حيل الشيطان طيبتي الموضع كالأوطان تبت علي توبة قد غسلت مني عيوبي كالأذى فانغسلت جدت لي اليوم بلا أكدار بيبة من حين الغدار أكفي أكرم باقي لا يموت أما لعيني أمات بالمميت برأتني من كل عيب ومرض وبيضا تقود لي خير غرض لك شكوري على المشفع صل عليه وبه بينفع هب لي كل ما طلبت منك لكن فإني رضيت عنك بيكذي القرآن تنبيكا يدوم وإنك اجعلني به خير خديم قدم قيد العداء إلى العداء من أخرى أوسطلي لا تصلت العداء ويهب لي أن أكون سرمدا أقضي ما يخطته بأحمد باقي بمصطفى كل ضر أمن كفي اللعين والغرر وبالكتاب والعلوم والأجور وتسلم الرسول من يجور مدعي لمعنى ليس الطلاب لحن غير وسر يسترى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأن لا تخيب رجائي ورجاء من تبعني أبدا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من قال وقولك الحق ووعدك الصدق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني وقلت أيضا وقولك الحق ووعدك الصدق الذين آمنوا والمسلمين من أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقلت أيضا وقولك الحق ووعدك الصدق فاستجاب لهم ربهم إني لا أضيع عمل عامل فصل وصل وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه يا من تقبل مني هذه الأبيات فاستجاب لهم ربهم فك رقاب كل من والاني آمخ النبي أعلاني
حمدك اللهم ذا الشكور لك فأنت فرمدا مشكور سعادتي وعصمتي من اللعين كتبتها فإنك الباقي المعين فقضي بالكبر قد غسلت مني عيوبي كالأزى فانغسل يطيق الدهر بلا أكداء بهرف من حيل الغدار أكفيك باقي لا يموت أما العين أمات بالممين برأتني من كل عيب ومرض وإذا تقود لي خير غرض لك شكوري على المشفع طلع يوجبي لينفع أبلي كل ما طلبت منك يكون فإني قد رضيت عنك ما في القرآن تمليكا يدوم وإنك اجعلني به خير خديم رد مكائد العدا إلى العدا لنا أخرى لا أصدق لي عدا فليهب لي أن أكون فرمدا لكيما اخترته بأحمدا لخصني بالمصطفى كل ضرر يا من كفاني عداي والغرر قبل الكتاب والعلوم والأجور يا من كفاني دور كل من يجور مددت لي مع الذي والاني فقد كفاني كل من قلاني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبقداره العظيم وفرج عن أمته صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم بهذه الصلاة وبهذه الأبيات آمين يا رب العالمين بحق خويك فاستجابهم ربهم واكبر الأكدار والآفات إلى من خاطبك بهذه الصلاة وبهذه الأبيات فرج بجاه المصطفى عن أمتي يا مخرجا عبدك ذا من غمتي أقول صلاة وسلاما للنبي في الآل والصحب ذوي التجنب سلم بجاهه وجاهه معا أمته يا واحدا لي قمعا فضل على ذوي الإيمان يا فرج يا واهب الأمان لمن أوصل جميع المسلمين والمسلمات أمن رب العالمين أوصل على جميع المحسنين والمحسنات يا ولي المؤمنين بالله والرحمن والرحيم لمن يحبون كما يمحو الرهب لمن الكريم وجه فرجا بل أن لمن يجيبون الرجاء أبجب الإيمان والإسلام خير بشارات بلا ملام مع تضر عبدك الخديم أخي من يجود بالتقديم وتسعيه إليك يا شكور بكرب ومنة وبالشكر بأخوتك الكريم هبله إذا بطني المحوت قبله بالله والرحمن والرحيم يا من بقريب ومجيب سميا هل الذين آمنوا وأسلموا فلا خوف في الفتنة الذين ظلموا مصليا مسلما على الرسول في حسبي من حباني بسول بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما من يطع الرسول فقد أطاع الله ملكي وملكي في الدارين إخدامي ونبوء غدا إزلال أقدامي نفى إليه لغيري كل مفسدة بمستأمحا من قبل أسقامي يمتدى هذري قد قاد لي غرضي ويا أخرى بلا طريق وأقامي أطاف هداوة البيت الحرام به أسلم زاد فؤاد القبر في العامي عامي والشهري ويومي كلها من يمنع من لمس الجسدي بإمعامي أنا رضي الله في المختار فوق منن الله عليه بسيما وإكرامي لي سخر البر والأعداء معتليا
وكربي وكبر ربي بظلم وإجرام. رضيت عن مالك جاورته أبدا لكل مخسر لي والبشر إكرام. ساق المنى للأراضي والسماء كرما وفي صال النوم إثر إحرام. وقع عيالي جارا الزبل أمام إلى سوانا بجاي مصطفى السامين. لله الشكر على خير ولا وعلى لكن هكين حواسرا بآسامي. وتلغيوباتي جاءتني بلا ريب وزادني الله استرارا بإلهامي. قال العلوم التي فاز الكلام بها وانحبان بإيقان وإفهامي. لعلي حسن بالمولى تكرمة اذكر ربي اوصالي واقلامي. لكان ربي لي بالمنتقى سندي وبالصحابة ابقى لي كعلامي. طاب الفاد لكون العبد لا خدم لان محاضري قطعا باعلامي. انا رني الله بالمختار سيدنا سيرا كفى كل كفار والنمامين. على شفيع لي قد قاد لي كرما اي به كل ما اهوى باتمامي. ازكى ازكى سلامي ودود لا شريك له كما كفى العدا من قبل المامين. لله شكري على ما عند محاضر ولست احتاج ما يدعو لرمامي. لا خطابي ذا عتق واطلقني بق تقبل مني كل اخدامي. هديتني برسول الله يا ملكي عزمت كلي بلا اجدار اقدامي. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل هذه الصلاة وهذه الأبيات من قائلها بقبول حسن يغتو فيه كل من لم يتضرع بهما في الحال والمآل بلا آفة ولا كدر ولا مكر ولا عذر واستراج. آمين يا رب العالمين. من يطيع الرسول فقد أطاع الله. ما يسوى المنتقى للمالك الوالي وهيت وكفاني كل أهوالي. نفاقي الله ما يرضني أبدا في العقد والفعل ما خلقي وأقوالي. يا سيدي يا رسول الله خذ مدحي صلى عليك الذي قد رمى احوالي. ايقنتي قبل عام في خدم عليك سلم من لي قاد امالي. عليك سنيت قبل عام يا قرديد ورمج لي بتجديد واجمالي. عزمت لله كلي عن مرتضيا وعن قبل اهلي والاقوام والمالي. لك الحمايه حتى الدهر جمله تمام لقد اغنيتني عن كد اعمالي. رضيت عن مالك قد اشترى كرما أخذي بيعه قد بإكمالي. سبحان من قاد لي بالمنتقى عملي. سبحان من قاد لي بالمنتقى سبني. نرأي لقياي من سيقوا لآجالي. وجهت حمدي لباقي الله شريك له أهمت لي أحمي عن أخجالي. إلهي حمدي وشكري سمدا ولمن لي حماني أنظر وأوجالي. فاق رسولي لقاد مطلبتي أي بي كلما من قد جاء بإرسالي. قلبي وجسمي وروحي الدهر الطيب راضية عن خير باق حما كل بإعسالي. دعا مدادي وأقلامي لخدمة من فقل برايا بقى كلي بأزيالي. أرني الله سرا نافيا أبدا إلى سؤال يغض من فأقيالي. هابس بحياة النفس لي ومعي ومعي سرا يدمر لاقد من أقتالي. الله حاط جهات الست عن ضرر وشيخ ذو نحوي شر مختالي. هاي من بنية الأعداء عضيت بلا أخي وجم إله القاهر العالي. إذي شاد البنيان مرتضيا أني أقول سناسك بأفعالي. لقد تبين للأقوام جملتهم ضيء مقتل أرماح وأنبالي.
لهذا ربي بسر أخجل الأمراء عليك ولوا دون إقبال. هو الإله هو الرحمن القاهر هو الرحيم المليك القادر الوالي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه. وجل قصيدتي هذه كيوم بدر وجل قصيدتي هذه كيوم بدر عندك وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعد عليك أبدا من عشية يوم الأحد كزرجب عام طيب مدد شكرك يا واحد يا قهار يا عزيز يا منتقم يا ذا البسط الشديد. آمين يا رب العالمين. وانشر علي بركات قولك من يطيع الرسول فقد أطاع الله. وتقبل بقدر رحمة ذاتك مني هذه القصيدة وجميع حروفها. آمين يا رب العالمين. وارزق يا خير البرايا ملكي ثم اصطلاتي عليك ملكي نجاني الله به من شركي وبقي جادلي والدركي يضيل الجراء والفرك طيب نفسي معها بالعرك طهي الله به من شك ونبي أن ينفى بالفك أن ينفى من سلسو بالإذك أو الإذا كما أزال أفكي أغني الله به عن سلك فكف عني العادي هلك يدمر العداء بالناك ويا أخرى ويديم الرهك ربحي وجاهية وخير النسك ويقف قدي به للنسك ثاما ليس دواما النسك أي قيام ليقود مسكين ويتوجه لرب المسكين لك وأنت ما اشتكيت تسكي لك خطابي ومحوت بسكين أني بي وجدت لي بالبسكين ويأتي ما أزال الشكين أخي من يهدي ومن يزكين قد يطهرت عن التسكين فقد الأهوال يوم الحق لعامدادي لمدح مزكي لك فلاحي بك يا من يزكين إذا كفتاني قطعا أركين يا مجيء أن تجير كل مركين طهرت اليوم فكل يزكين أكسم العلي يا مكين أنا سلام انتقام يبكين أنا يعطيك يا رسول الحبك عليك بالآل وأهل البتك رأس كل قاصد بالهتك أسمى شاد السماء بالسمك شيحين سلام سلام ناقتي ذو تمك لك صلاة فتنتي تزكي ما شبن العدا يزكي لا خطابي وأزال الضنك أني قد فتح خير عنك أبي رسول الله يا ذا الملك ما يجوز سالما بملك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تنشر بها علي بركات قويك الذي رجوت فيه سعادة الدارين مع كفاية همهما رضيك وهو من يطيع الرسول فقد أطاع الله وقدني به إلى البر من البحر كما قدتني به من البر إلى البحر. آمين يا رب العالمين. وجل هذه الأبيات التي أخذتها منه بشارة للمصطفى صلى الله عليه وسلم وولي أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. آمين يا رب العالمين. مرامي كوني أبدا من يغفر الإزمار فكوني خير الذي اختاره فخمان نبست اللغة لله جل جلاله مدح لي أني نفى مدح سجنان يميني عليها دين قط لمدح من يا ريم ولا به من ذوي البغي الطعامي
شرابي مع لباسي بجاهه أتني بلا تسفن ذا البحر بالبسط طعامي شرابي مع لباسي بجاهه أتني بلا تسفن ذا البحر بالبسط على المصطفى أزكى صلاة من العلي مع الآل والأصحاب تنمو بها نفعي إلهي على المختار صل وسلم مع الآل والأصحاب من طبهم خبعين لا يقب صلاة مع سلام بآله وسعده يا واحد جل عن مثلي رسول كريم من كريم مكرم بشير لذيذ منه بالنفع والضر ثم الماحي الذي زحزح الدجى محمد المبعوث بالنصح والبأس وجه لذا المولى تعالى مقدم على كل مختار له الرفق بالسطر له السبق والتقديم والعلم والتقى وعن بإذن الله قد فك لي كبري فيحريتي من خالق الورى لقي الورى مدحو لقد السفين فيصفى لله حادي بخدمته لقي البرايا ناصر الحق بالحق دعاني إلى مدح المقفى محمد أبو سباب الخير منه بلا كمد وفيع إلهي امتداحي وسيلتي أن يدين في بليات بدرين تباعي صلاة مع السلام على النبي وجب الأولى به أعظم القسط إلهي المسرى به صل فرمدا وصل وجلي للمعافاة والبري عليه صلاة مع السلام بآله وأصحابه تفيد ينابيد بالهوي إلهي بالجاه المصطفى سقلي المنى أي بشري الأبرار تضم مع الفجر لك الحمد ثم الشكر يا خير مالك فعني على خير ورا فرمد صلي لا يقطب صلاة مع السلام بآله وسيكتب لي الفوز بالوصل حياة لغى عبدا خديما مصليا المصطفى ونظما مع المدح اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قضيه وبقداره العظيم آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على من مدحته وبرأته وزكيته بقولك من يطيع الرسول فقد أطاع الله سيدنا ومولانا محمد رؤاه وسعيه وهو خدمه مدحه به أجعبات في البحر وردته إلى البر ما يعبد في كثير من خدامه صلى الله عليه وسلم في الحال والمآل بلا تزلزل ولا معادات ولا شيء يسوء أو يضر أبدا آمين يا رب العالمين مدادي وأقلامي لمن زحزح اليمن كما زحزح الشيطان والجهل والغمى مع الله ألقى أذن خلقه عما مع الباطل خدمتي رما من النار والشيطان قد عزت منضما بربي إلى خدامي من عنده الأسماء رتبت لي من أتاني نواله وإني إمالي اختير قد عن عياله نساكة مغنم أزقت عن مزاله واجهني دنيا وأخرى جماله نبط الزراء لله جل جلاله مثلي أنه تحزحت حزنا يغضب جاي المصطفى الله لي زمن أين الباقي سلاما وحيث عن يقيني
يقين الشك في السر والعلم ويقظ ربي بالنبي البشرى والأمن يميني على هاتين خط يري سنن في انتفاني ونطر النبي البغي طيت بأني قيس بانتباهي وأني ريان بأصطاب ياهي طوالي إلهي بعد سيري بجايه ويبعن خير السعي بعد اشتباهي طويت طريق القوم وقت امتداعي بغلقد الحاجات بالرود والبسط طويت طريق القوم وقت امتداعي ويقد قضى الحاجات بالرود والبسط على جميل البهيج المجمل لوجه إلهي البرايا المجمل مجمل نبات عوطي لوجه الله مع صف كالكلي وقضيضا المقف المؤمل على المصطفى أبقى سنبي مكمل مع الآل والأصحاب من نفعهم نفعي إلهي إلى المختار مختاره صرفا وصيب سيب عليه وشرفا المنتقى أوصل سورا وقدما ومن يتقبل خدمتي والتعظما أقول إلهي صل عني وسلما المنتقى بالحزب من حب من حبهم خبي لا يقود نوالا فائقا في نواله وسيد جمالا رائقا في جماله لو تبي كوني صورا لآله وسيمس له مع رجاله لا يقوم صلاة مع السلام بآله وصعبه يا واحد جل عن مثله ريحمة لي مدح مغنم وإني إلى الجنات بالبشر منعم أبعث وكلي أمن معه مسلم إلى الله أمري خادما

سقاني بكثير قلبي من أول الحجا ذكرني خدم الذي قبله فرجان سلمت من الأعداء طرا مع التجا يا ربي وباب الله لم يكن مرتجا سلمت من الأعداء طرا مع التجا لربي وباب الله لم يكن مرتجا تاون على المحلي زحزح الدجا محمد المبعوث بالنصح والبعث فخي عذابي به وهو طيغم ولا إلى غربي ولا إلى غربي الدهر المجيم وإن حبي نحبي محب ومسلم محمد المختار مقسم ومقيم ويولد المولى تعالى مقدم للعلم بالتجديد بالبشر بالتشديد والبشر بيصطفي رب لي قال ما شئت مطلقا لكي على ما عندي فزت بارتقاء لغير امتحان بالمنتقى كل ذي شقى وحقي نحوي سيد الوزن التقى لو السبق والتقديم والقرب واللقاء وخدوى من منحاني بلا فضل فيعطي من العداء والله المورى فادي وعني السوء والضر كفران فداني إلهي بالله الفهد أظهران وبالمنتقى كل من العيب الطهرى فلاحي لفضل الله في لوحه جرى فغير محاين ذات رب موسم بي ذبي رشدي هاني الباقي أجل الفضيلة وهو لغير الدهر داعي الرذيلة أقول وللمختار تنحو جميلتي سراجا لقومي بالعلوم الجليلة أعطيه إلهي خادما للوسيلة محمد الكافي البديات بالدري تثقت ونادي المصطفى ذات عذب وقد زحزح الأعداء أهل التجنب طلبت رسول الله لي فاق مطلبي لي فوق مطلبي من الله ربي ورجاء لم يخيبي أن طلبت رسول الله لي فوق مطلبي من الله ربي ورجاء لم يخيبي فغت الله زحزحت بالله بجانبي رغب القاتل شاكرا خطين إلى الواحد القهار من جاد بالهدى نظرت قبل العام عبدا لدى العداد إلى ذكر مولاه دعائي مسددا لسائي كما صفى وأجب وحدا آني الأولى بك الدعر حسدا أبو إلى غير داما من الشني على المصطفى ناف العدا في قتاله سلاما كريم عبدني من رجاله عفوت وإني ضردا في عياله سعيدا مطعا فائزا بوصاله عليه صلاة مع سلام بآله وصريع العدا مدمن الضعي أسر البلاء والجهل والفقر والعناء ويقط يا مختار ما طاب من غنى يا الله يحمدي معك يا من له سلام أقل وقد السكر في الدور أزمنا إلهي بالجاه المنتقى قط للمنى ويا شكورا يا مكوز مع البريم لك الشكر والتحميد يا خير مالك على من لو سحبا على كل سالك لك الدهر يا فضلا على عن مشارك شكر على من جادي بالمناسك يسر عيوبي وهدي بي كل ناسك وإن على خيرا خيرا ثمدا صلي لك الدهر يا باقي بلا ميت كل ويسر على المولى بعبد غب كل يفصل إلى الجنات يا خيرا مع الوصل ويهد آم البشر والأمن لا فضل لك الدهر نفسي زكها وهدي بي أهلي وصل بتسليم على أفضل الرسل هذا يمتلاحي المصطفى هاكل الوجه لا يوهبي خير علم وسد به هباتك لي عيد شكورية في الكنه هذا الحمد يا فضل تعالي تعمش به هذه تباق دي والتصوف والثق يعيدك معصاتي وبالمده بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق
هو الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تجعل بها قصيدتي هذه فوق ظني، ربنا أخذنا من هذه القرية الظالم أهلها، وجدنا من لدنك وليا، وجدنا من لدنك نصيرا. هديت عنه تعالى الذي ربى فؤادي وأغناني، وأكرم به ربا. رضيت عن المولى تعالى الذي ربى فؤادي وأغناني، وأكرم به ربا. يا غنيت اليوم عبدا له به خيم دام الذي اختاره حبا، يا غنيت اليوم عبدا بذكره، وعن يكف العار والنار والسبا. نبت اللغة لله عبدا مرتلا لذكر حكيم عن جناب العدا زبا. ورتله ما دمت حيا واقفي أنفي بإبليس عن نيمة الدبا. إن تجعيوه مغن وواسع ويملك ثم الحمد والحال قد زبا. خرجت بفضل الله من كل باطل، فاقف الجري به الدفع والجلبا. رأيت به ربا كريما مكرما، وقال العدا والبحر والحرب والتلبا. يسائي المولى بربي ذوي الفراق، ويوجه مالا ويسقيه استلبا. نويت هنا رجعا للطوبى بإذنه، وأودعته جسمي وأودعته القلب. نويت هنا رجعا للطوبى بإذنه، وأودعته جسمي وأودعته القلب. إلى الله والمختار هاجت من ملا، هاجته الإسلام رب البلاء أبا. مرام يعطيني، مرام يعطيني رب مقدم، مرادي إلى الله بالمختار هاجت من لغا. إلى الله بالمختار هاجت من ملا، لما الإنسان رب الوراء ألبى. مرام يعطيني رب مقدم، قد بلده ملك أو الشرق والغرب. نجاتي من الأعداء والبحر والبلاء، عيبا وحيدا من حفيظ من الجربى. هداني تعالى بعد ما كدت هالكا، هداني إلهي بعد ما كدت هالكا. غريبا ما هداني إلهي بعدما كدت هالكا، إلهي لي قد زين العجم والعربى. نادي في سر وجهل وعطجي، صلاحي وإصلاحي بالأهل والتربى. يتون العدا ثم كان لي، وزكته من حبه يكشف الكربى. هداني به ربي وهدي بنوره، يا شاه ربي ذوي البعد والقربى. إلهي إلى طوبى خذني وسلما، أجثنان السم والتؤمن الطربى. لك البر وبحري قدتني له، هبني هب الأمن وتكرم الجنبى. قل عدا قلب إلى ما يسرني، إبسي الأخيار والتقدير الذنبى. أجوت صراطي صرمدا جملة العدا، ولقي عيالي منك يا من قضى الأربى. أقلب قلب منك ربي قلوبهم، فيكن بكم ربي ولي وسع الدربى. تفضل علي اليوم يا ربي بالمنى، لفتح وفج يخجل الوبل منصبا. إليك وبالولي المختار هاجت بالعيدان، وبصوت البيضاء يا من وقد تبان. يسر كؤوس القوم وتسقني بها، وصبي وهب للمس يا ربي والعبا. هابي بمسحاه بالمسحاه عني جلوتا، هل يسرات منك أحمي بها الحبا. أعزلت بي كبري وبي مربيا، أيسى منك يكفي لي الخبا. لك السقي في البحر ما كنت أرتجي، يا هدي سيطول الخدل والحبا. ما أعطي به عيبي
بي فقدني من العداء. يا إخوتي وجل رجعي لنا تبا حياة لي قد كان يرجو إجارة بين الهدى والعلم والتكفيه الأجبى. حياة لي قد كان يرضيه جهله أشرف الأستار يا ربي والحجبى. لك الشكر ورضوان والحمد سرمدا ولا شك لي في كونك الله والرب. لك الشكر ورضوان والحمد سرمدا ولا شك لي في كونك الله والرب. هجرت اللغة بالذكر والشكر مسنيا المصاب الجدو نحو ينصب. يا الله يا رحمن يا من أغثني وصيد السمن على خير من لبى واغتف كلي بالمقفى وآله وصحيبي المحجر ليس إذ قبى. أنيل ثواب الله في كل غزوة مع الحب ورضوان والقرب والقربى. جهادهم الأعمال حقا وكلهم يبشر الماحي إلى أعين الحرى. أهل الولاء أجداء ورحمة واعتصوا عنا بأسجادهم تغبى. عيد بهم يا مالكي خير مخرج وفي وسلم أمرا وتجد الرغبى. لا يطلب صلاة مع سلام بهم معا قلبي يا مالك الطي والجزمة. لبست الذي قد يعطه فالقب بدلا وجني الإعجاب والكبر والكذبة. أنني كرامات وكن لي بلا انتهاء يا فاقرني وسخر بي الصعبة. مددت يدي يا مالكي راجيا لكم غريبا منيبا أنسا وخشي في الرعبة. مددت يدي يا مالكي راجيا لكم غريبا منيبا أنسا وخشي في الرعبة. هبت العزاء عني وجلي بأوة طيعا بلا كد ويوسع اللحبة. لك الشكر إذ خيرتني خادم النبي عليه الصلاة منك تعلي بها السحبة. أو تعني المختار والآل كلهم واصعب يا من كفاني بهم كسبا. نهيت بهم عني البلاء ثم كنت لي في طيب رجعا ولي خليد الخصبا. فضيت الجميع التسريس عني وعتبغ فرادي ومسلي وفيهم بهم دابا. ويكتبك اللهم سق لي مراقبي دار نجاء المصطفى واكفني الكعبة. لا أكتب صلاة مع السلام بآله وصلي وجلبي مسجدي رحبا. بسيط يغني قادني إلى طيب السر من عطى نوري النحبة. بصيرني لكونك قادرا على كل شيء لسي وقف النكبة. أجب دعوتي وجي فيوضا لكالكري وخذ الفيوضات وأثرك السكبة. أجب دعوتي وجي فيوضا لكالكري وخذ الفيوضات وأثرك السكبة. ويقضي باق قاهر قادر له فعادي وجسماني وإن يقبل الكسب. وديم له معست إنشاء عبادة وقد يقبل منه قد توز الوسبة. جعلت كتاب الله وردي وأبتغي. جعلت كتاب الله وردي وأبتغي فيأتي له ما شئت إن صار لي أبا. أي ربي بين الترتيل آيه وإني إلى قمي أؤوب به أبا. يا ربي يحمني ثم شكري بلا انتهى أدعي أيسري رفع آياته حزبا. له جل شكري بعد حمدي وكان لي ويرعى بعد أن نحو جانبي حزبا. نجت بحفظ الله نجت بحفظ الله من سطوة العدا ويرعى دهم طرا ولي كرم الجنبا. أغازني الحنان من كيد من قلا وصارك نار الخجل لي بحر ما ينبا. مدادي وأقلامي ولوحي وكالكريم واجمي لمن لي وجه الحب والوهبا. نبيت له شكرا كثيرا كما حما
جاب يغسطه يوم الجوال لهبا له جل شكري إذ هداني بفضله وياهلي برسله صار لي عظما دعاني إلى دار السلام التي بها واجب لي طيب العطوى هيت عني نفى عني الشيطان ولا بكيده أبغي نجاة منه منه متى الدبا كفاني حفيظ قاهر مانع هنا شكوكا ووسواسا وعن العدا ذبا نويت رجوعا ذا صلاة مسلما المصطفى الماحي يختاره حبا صلاة وتسليم على المصطفى النبي مع الآل والأصحاب ممن نفى الخبا يصلي بتسليم عليه بآله وأصحابه رب حفيظ كفى تبا رحيم شكور أصدي من غفا إلي مكاتبه وأكرم به ربا وصلي بالتسليم عليه لوجبا يسوق به لي مع تمالي كما ربا بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أما بعد فالله تبارك وتعالى أسأل بجاه سيدنا ومولانا محمد عليه بآله وصحبه الصلاة والسلام كونه تبارك وتعالى لما يعرفكم به كثير من أمثالكم عاجلا وآجلا كما نشر علي بركات قوله تبارك وتعالى وإذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها حين سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي وصحبه وسلم وبارك ورد علي السلام ونظمت ضمن سلامه على عليه أو ضمن سلامه عليه صلى الله عليه وسلم ونظمت ضمن سلامه علي صلى الله عليه وسلم بأي وصحبه وسلم وبارك من تلك الحروف المباركة واجهني المختار في المختار في الآل واصطحبي بلا استتار واجهني المختار بالمختار في الآل واصطحبي بلا استتار إلي قاد المصطفى ما سرى وثبت أن لست ألاقي ضرا ذلك فضل الله يؤتيه الذي يشاءه وقال لي قل بي لذي إلي قاد بالإله البركات أين حماني النكاح المشركات حماني المختار بالإله عن كل السوء وعن الملاهي يحمي جنابي يا رسول الله على سيما الكريم الله يحمي عين المصطفى في أبدي عن الشقى كما أزال كبدي يحمي النبي بالإله كل من يجرود لا فراح وأمن سيما الإيجاد بالبقاء هذه حما عن الشقاء مع رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه ربي الحي المقيت الباقي العرضين الصبع والطباق توجه الألاء إلى جنابي فأقو خالق بالذبح ذا إطناب حجبني الله عن الأعادي وسنح جانبي معادي يقود الباقي بلا انتهاء من بجاه مصطفى لهائي يقود لي كن فيكون ما أريد وسنحوني شيطان المريض هديتي من الإله المغني لينحف ولبي العلي أستغني أشيبا محا توجه الضرر يا علي كفاني الشرر.

لا مدبرا وآلتي وعني صبرا ويولي من عني تولى مدبرا وآلتي وعني صبرا أعطاني المعطي بجاه المصطفى على اسم كريم اصطفى بركة القرآن والعلوم وقاد يمنها إلى تعليم إلى توالي.

أو هويت معصينا عن الدفاتر وأذكر عن خدمتي بفاتري تخيل يا الله جساق يا الله جملة العظوم نعم الكريم والخبير والعليم أساق إلي الله جملة العظوم نعم الكريم والخبير والعليم هيا يلي إلي قادان هيا صفي خلدي فانقادان من عي الله بتعليمي ولا هنا الهدي ولا علومي أزع ما يفوز ما يفشى العلوم ويبنى هذه بكونه العليم هديتي له الحفيظ والقلم من الإله ومن الجال الظلم أذكر سامي ربنا المختار على وسيط له المختار اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واعصمني من انصرافي عنك يا خليلي وحبيبي وعن كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه وعن خدمة خليلي وحبيبي بكل ما خط لي حتى دخل الجنة التي وعد المتقون آمين يا رب العالمين وهب لكل من أخذ وردي وكل من تعلق بأزياري ما يغبط في غيره من أهل عصره آمين يا رب العالمين يا أحد يا لطيف يا باقي يا لطيف يا أحد يا دائم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عني بقدر عظمة ذاتك على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قلبه في القلوب وعلى روضته في الرياض صلاة والسلام وبركة تتقبل بها مني قولي هذا ومن أصدق من الله حديثا وجه يستمد بالهدية وسما بنية المرضية مدعي الله خير صدقة هدية وسمنا لنفقة نورشك من مع شكر للجنان وطابت النفس وطاب للجنان إلي قعد الله في الفرقان بفضله مربيا رقاني هو الحياة بكتاب الله وستاركا له والله يعطي الفاظ للتلاوة وقاضي المعنى إلى الحلاوة فبتمع تصدق الباقي القديم يؤني به عبد الخديم ما أكمل هذا به خير الورى وسمى الأمين كل نوران نور صدري ولساني والبدن ونعصي أن أغي نحوي جددا أكرمني الله بخير الذكر وصعد عمري عن أذى ومكر أمحني كافر أو فاسق نور وشكل أو نافق عني نور لين الألان للقلوب لين لي ألان للقلوب من قادر تنزيله المسلوب أفايدك الحكيم الله قبل ولا إله إلا الله هاي الله هداية التي قد يهمن أمين الملة درجتي عند الإله ترتفع وإني بجي ربي أنتفع يقول المغني حلالا طيبا إلى الجنان وحياتي طيبا هو تكويم من المسلمة ومحسنا زعزع عن الظلمان الحمد لله صمد ذي الهدي وباقي منير نيا بقدرة ذاتك يا صمد يا صمد يا صمد يا هادي يا من قال قولك الحق وعدك الصدق يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحكم.

في الآخرة آمين يا رب العالمين. إن ربي للسميع الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما، ومن أصدق من الله حديثا، ويهن الباقي بلا انتهاء وصفي إليه بلا انتهاء، ما استت بالكتاب لا إقامة للصلوات الخمس باستقامة، نفعني بأي ضر بالورى، وقاد لي ما اختار لي والسورى، إلي قاد مطلب الهدى، وصانني عن جملة العدات، صدقني صدقتي حسني بها بها من الصمد، الرافي اسمعي من غير عمد، لكن عليك رب الناس، وسلطني عن حيل الخناس، قلت للجلال والإكرام، أخي وقادمي باحترامي، من علي الله في عاداتي، لما تمثل به ساداتي، نفعني من لم يضرني ولا يضرني علي كل أولا، الله خلي أبدا والله حبي، ولا إله إلا الله، أخطابي ماكزا بالكرم، وكان لي ولي الصان حرمي، أسواد ولست بي ولد، يا رب كل والد وما ولد، أفيتني ما لا يكون للأحد، يا باطن ليس له كفءا أحد، الباقي قل والله أحد، إباقي فرد خير مغن ملتحد، حط عمري بلا انتهاء ببشر، وليكن بالمنتقى خير البشر، نرتين بك عليك يا جميل، لا تأخذ من فلا عنك أمين، يستطري ما عجز البرايا، ويتديم أمدا بشرايا، هم تكوي مؤمنا ومسلما، ومحسنا كفيتني من ظلما، إيك أقبلت بلا انتهاء، وصلي إليك ذو انتهاء، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم، تسليما بارك الباقي إليه تعالى بكرامة ذاته المقدسة، وتقبل فيه كذلكم ببركاتكم ببركات قوله تعالى، وترجون من الله ودادي لمن في غربتي قاد مخرجا، يذن علي من حينما بعدما كنت مخرجا، ودادي لمن في غربتي قاد مخرجا، يذن علي من بعدما كنت مخرجا، توسلت بالمختار في حال غربتي، إلى من كفاني كل من كان مخرجا، رضيت عن القهار جل جلاله، أي مصطفى طف البلايا وفرجا، جزا الله خير الخلق خير الجزاء، أيقظ من كانوا بذلوا أسرجا، وقال يا باقي كل سيء بورد من لو رعدهم فتح الذي كان مرتجا، حبيب شيخ كامل كل من عدا، أيضا باقي لي دام مرتجا، محاوث شيخ كامل جملة الخطا، أيضا الباقي لي الشك أخرجا، حبيب شيخ كامل جملة العنان، أيضا طيب سيره وأدرجا، إلى الله والمختار قد كنت سائرا، مع الغر والسادات الليل نادجا، إلى الله والمختار قد كنت سائرا، مع الغر والسادات الليل نادجا، لربي وللمختار قد صرت واصلا، لأورادهم والقتل بالسيف والدجا، لربي وللمختار كلي بلا انتهاء، وقد صان كلي المساوي والأولجا، فداني يا ربي بالمقفى وسيلتي، عليه السلام الله ما دام مولجا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم، قصيدتي هذه وكل مخاطبي أبدا بخير ذاتك آمين، يا رب العالمين بما أراك الله بالمنتقى رمت من الكريم، تلازم الأمان والتكريم، بالمنتقى رمت من الكريم، تلازم الأمان والتكريم، من الكريم بالمقرم أوم في بسن أبدا ليس يرين، أي ينقاد بذي يختار أي ونقدمه مختار، هل تطيب من سوى الرضائي
وليقول بسلب سأل قضائي ويعلى إلى استواجهاتي هبل المغني عن هات إلى شوية ينتحي الدجال وصوغ والغرور والإحجال كتاب باق خلد الدارين حزن عن العارين والنارين أنا لكرم في التلاوة وضعي مع الحلاوة لقعي في بعين ذو العادات وانحوتها جملة السادات لا خطابه فكتابة النحر ولي من بشارات انتحر أجبتني يا عالما لا يخفى يكشر وسكرت الأخفى أجبتني يا عالما لا يخفى أكشن وسكرت الأخفى هيئة المغني العلي الكريم هذه الأمانة بالتكريم سبحان ربك عمين سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين آمين.

y que aprecen.

نبي نبي نبي نبي

Allah Rasul.

Ikapefen.

0: عشاك كمون
1: صلاة مثال
0: وجهني دنياك

تريح الخوف.

على المستوى أمهار.

UCAP FM. UCAP FM.

y que empecen

نفعنا

UCAP FM